0: بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده وبيعلن نفسه أن هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض أنه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل إيه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، إن الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو إنه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح إنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح إن بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال إنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه إن هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول إنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الازمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل أن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس ثواني أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش ايه اللي اخرك كده.
1: ابدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعايه غريبه كده شويه.
0: دعايه؟ دعايه ايه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره اول 5 اشخاص هيدخلوا بعد الساعه 4 ليهم تخفيض 50%.
0: انت بتكلم الكلام ده عشان كده جايه الساعه 5؟
1: ايوه، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العباره اللي قلتها لك ان الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة او مش فاضي او مش قادر لانه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في اسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لاي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه ان اللي بيدخل بيبقى اما عاوز واما قادر يشتري واما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك ان ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ندخل؟
0: اولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه اكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضة لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع ابوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي افكارك بصوت عالي. لكن مرات تانية بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مشوار حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تتأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: قصدك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمة برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق؟
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدمين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في

0: طيب نصيب، طيب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
1: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الاكل مجانا.
0: تعرف يا مينا، الناس النهاردة اكتر وقت فيه جعانة للاكل الحقيقي، مش الاكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الاكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في اكل من نوع تاني. زي ما في اكل للجسم، ارواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الاكل الحقيقي.
1: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، انصحك ادخل لربنا.

0: الصداع ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بالنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا ومل يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجه مش معتمه، هاديه مش دوشه، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياه وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظه من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للابديه اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياه،
1: ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسال.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح افضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهارده مكتوب عليه ادخل في لحظه ممكن يتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضه يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهارده وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي ميعاد غير دلوقتي.
0: ايوه، عشان كده انا نفسي نصلي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني بره الغطا لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين ان هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهل الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالزعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة آه. طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصارعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: Próximo.
1: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
2: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
3: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
1: يا ياسر، قتلناه بحثا.
2: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
1: الموضوع يا عم ياسين، الموضوع.
4: فما يزال ياسر يريد استيضاحا.
5: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
4: بها الكثير من التفرعات
3: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصا بالأسئلة.
2: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
1: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
5: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
3: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
4: لا تحيرنا نحن،
3: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
5: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
1: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
2: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
4: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
3: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
5: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
3: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
1: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
2: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
4: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
3: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
5: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد، الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق. هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
3: هذا يسهل قوله
4: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
5: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
2: هذا عن الأقنوم الأول. الآب يؤكد أن الله هو الآب.
5: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
3: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
1: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
3: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
4: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
5: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
1: ومن حنانيا وسفيرة؟
4: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
2: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
4: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
5: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان

0: قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل.
1: يكذب على الروح القدس
2: الأقنوم الثالث.
0: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
3: على الله، الروح القدس هو الله.
2: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
1: وماذا حدث بعد ذلك؟
2: يعني لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
0: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح أيها الآب القدوس، وعن الابن يقول سفر الرؤيا القدوس الحق، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر، وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه لأن الآب نفسه يحبكم، والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها، وعن الابن أنه كان يعرف الجميع، والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر، لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معاً.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة قالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة، عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عداوا الصغر مع بعضهم، لعبوا

0: بتني نعمل عركة. هذا ما لازمش يصير. أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نرجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. قريتها الكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قده من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قدش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطات أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلموا نسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي يغير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز لبنتي تعاركوا، ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامحه ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز لبنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون ليه أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلم الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

0: سمعني.
1: المكروه صار حبيب، واللي ملوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

المعروف إن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة إنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي إن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش إن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس إن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض إنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض إن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى إن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلب الأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلا بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك، زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين، جيت من فين، ليه لابس ومتشيك كده. وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلا بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاولي أنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب أنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقولي له اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى أنتي من النوع ده؟ خليكي فاكرة مهما كان الأكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيرة لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمرة لعلاقتك معاه. أشجعك إنك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيرة دي، وتطلبي معونة الله إنه يديكي حكمة في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش إنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تألفات دقيقة ورقيقة.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا وحلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة الحلقة بتاعتنا هي الجزء الثاني من 4 حلقات بديناهم الحلقة اللي فاتت مع كلام المسيح مع السامرية، وخصصنا الموضوع عن علم التواصل أو التواصل، لأني بقول إن التواصل يمكن يكون مش بس علم لكن يمكن يكون فن، ولأنه ممكن يكون مش بس علم وفن لكن هو أصلا روح. فالتواصل هو يعكس روح الإنسان، والتواصل بالطريقة دي ليه 3 محاور كبيرة. النهاردة هنتكلم عن معوقات عدم التواصل، وإزاي إن السامرية في القصة اللي قريناها في إنجيل معلمنا البشير يوحنا الأصحاح الرابع كانت بتجسد كل مشاكل التواصل اللي ينفع تتقال في كل الكتب، وإزاي إن الورا الـ4 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم مع المسيح، أو الـ3 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم في حديثها مع المسيح، كانت بتشرح كل حالة من حالات عدم التواصل على المستوى البيتي، على المستوى الأسري، على المستوى العائلي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المجتمعي أيضا، على المستوى السياسي حتى. إزاي إن السامرية كانت بتحط كل النقط على الحروف وهي لا تدري في حديث عفوي سريع مع السيد المسيح. طبعا إذا ينفع تقرأ إنجيل يوحنا أصح 4 بعد ما تسمع الحلقة دي، أو لو عندك خلفية مسبقة عن هذه القصة، أو لو سمعت الحلقة اللي فاتت، في كل الأحوال أنا بشجعك أن تعود إلى النص الكتابي اللي بيشرح لنا بمنتهى الدقة والعمق قصة تواصل ما بين الله والإنسان، ما بين رجل وامرأة، ما بين يهودي وسامري، قصة جسدت كل تجميع الخيوط المتناثرة والحبكة الإلهية في وضع النقاط على الحروف في استعادة التواصل. فما بعد سقوط آدم في جنة عدن فقدنا التواصل على المستوى الشخصي مع النفس، وعلى المستوى الاجتماعي مع الآخر، وعلى المستوى الروحي مع الله. إزاي السامرية النهاردة هتعلمنا، هتورينا، هتكشف لنا عن أول مشكلة من مشاكل التواصل، وإزاي الله عنده قدرة أنه يستعيد هذه الأمور. هو ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل، فاستنوني.

ورجعنا أعزائي المستمعين علشان نقرر مع بعض أو نشوف مع بعض أي مشاكل التواصل اللي حصلت في جلسة لم تستمر أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكتير ما بين المسيح والسامري، وإزاي أن المشاكل اللي هنشوفها النهاردة والحلقتين الجايين هي أعمق مشاكل التواصل على كل المستويات، على مستوى الإنسان مع نفسه، وعلى مستوى الإنسان مع الآخر، وعلى مستوى الإنسان مع الله، وهي من الأول علاقة مكسورة بين الإنسان والله. لأنه لو العلاقة بين الإنسان والله في وضع صحيح، تأكد أنها تكون في وضع صحيح مع البشر، وتأكد أكثر أنها تكون في أصح وضع مع النفس. أول مشكلة من مشاكل التواصل اللي هنشوفها دلوقتي حالا هي مشكلة الجهل. أنا مش بتكلم على الأمية، مش بتكلم على القراءة والكتابة، مش بتكلم عن الجهل الحديث، جهل الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، بتكلم عن جهل في 4 مناطق كبيرة وجودية قالها لها المسيح شخصيا. المسيح جمع 3 مشاكل في الجهل في آية واحدة، وبعد كده رجع تاني يتكلم معاها عن الجهل في آية مختلفة أو في مكان آخر. المسيح قال للسامرية أعطيني لأشرب، قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، وهنا بدأت المشكلة الأولى. قال لها المسيح لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ركز معايا، أول حاجة أنت لا تعرفين أو لا تعلمين عطية الله. 2، أنت لا تعلمين مع من تتكلمين، من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. 3، أنت لا تعرفين احتياجك الحقيقي، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. لكن بعد شوية قال لها المسيح أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، ومش أنت بس المرة دي، لا أنتوا الشعب ككل. وأعتقد أنه لو بعدنا الفوكس بتاع الكاميرا شوية أو خدنا الصورة يعني لونج شوية هتطلع أنتم دي مش للسامريين بس، لكل الجنس البشري. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أنتوا عندكم مشكلة في الجهل بمعنى العبادة الحقيقية. يبقى أنا عندي كده 4 مشاكل في الجهل. المشكلة الأولى هي ما تعرفش عطية الله. 2، هي ما تعرفش هي بتتكلم مع مين. 3، هي ما تعرفش المية الحية. 4، هي ما تعرفش تسجد لمين. لو هنحط ال4 نقاط دول كل نقطة منهم تحت عنوان، فهنقول أنت لا تعلمين عطية الله. طب إيه هي عطية الله؟ الرسول بولس في رسالته إلى روميا، مؤمنين روما أصح 3 بالتحديد، بيقول أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله يعني عطية الله فهي حياة أبدية. أنت لا تعرفين معنى الحياة، معنى أنك تجهلين عطية الله، أنت بتعرفيش إيه معنى الحياة. 2، ومع من تتكلمين، ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. يبقى أنت ما تعرفيش مش بس معنى الحياة، لكن كمان ما تعرفيش معطي الحياة. من الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت عارفة أنا مين؟ أنت ما تعرفنيش. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أنت لا تعرفين وقود الحياة، المية اللي بتروي، المية اللي بتستمدي منها استمرارية لحياتك. لكن 4، وأنت لا تعرفين هدف الحياة. هدف الحياة السجود. أنا وجدتك للسجود الحقيقي، لكن أنت سجدتي لما لست تعرفين، لما لست تعلمين، سجدتي في اتجاه خطأ. بعد الفاصل هنفرد الحلقة دي لل4 مشاكل دول، وهنكتشف مع بعض إنه لأننا نجهل ما هي الحياة ومن هو معطي الحياة وكيف تستمر الحياة وما هو هدف الحياة، لذلك فنحن لسنا كائنات متواصلة، إحنا ميتين وإحنا تعبانين وإحنا مجهدين وأنانيين وعاوزين نستمد كل حاجة لأنفسنا دون أن نعطي الله شيئا منها. خلونا نتقابل بعد الفاصل عشان هنقول كلمتين بساط قوي عن كل معنى من ال4 معاني دول.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نكمل كلامنا عن السامري. قلنا النهاردة حلقتنا عن أول مشكلة من مشاكل عدم التواصل وهي مشكلة الجهل. مشكلة الجهل هي مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتخلي الواحد مش قادر يتواصل. ليه؟ ببساطة لأنه لو يعرف ما كانش أسلوبه هيبقى كده، ما كانش هيبقى هجومي كده، ما كانش هيبقى خايف كده، ما كانش هيبقى عدواني كده، ما كانش هيبقى يعني متجنب للحوار أو متلخبط فيه. المسيح حط نقط على الحروف في كلام وجودي عميق جدا لنا اليوم أن نقرأه قراءة أعمق من القراءة السطحية. لو كنت تعلمين عطية الله، مرة واحدة كده لما قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، قال لها أنت ما تعرفيش الأساسيات أصلا، أنت جهلة، أنت مسكينة، أنا مشفق عليكي، أنا مشفق عليك لأنك لا تعرفين عطية الله. أنت عايشة بس لك اسم أنك حية، يعني عايشة وأنت ميتة. أنت ما تعرفيش إيه هي عطية الله. أنت تعرفي تاكلي وتشربي، تعرفي تتجوزي، تعرفي تروحي وتيجي، تعرفي ترتبطي بأزواج وتخليهم أو تهجريهم وترتبطي بآخرين. أنت كل حياتك ماشية حوالين البير ده، أنت بتستمدي الحياة من مصدر خارج نفسك، عشان كده طول الوقت هتيجي تشربي من المية دي، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. حط بدل الماء أي حاجة، حط بدل المية الحاجة اللي انت بتستمد حياتك منها، علاقاتك، شغلك، تعبك، مجهودك، نجاحك العلمي، عربياتك، بيوتك، أيا كان. انت ميتة، انت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. ليه؟ ايه هي الحياة يا رب؟ قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، المسيح يكلم الله الآب، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا عندنا أربع أنواع من الحياة: حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة الله. حياة النبات مختصرة في جسمه، لو قطعت الوردة تموت. حياة الحيوان مختصرة في دمه، لأن نفس الحيوان هي في دمه، لو سفك دم الحيوان يموت. حياة الإنسان هي في نفسه، يعني عقله، مشاعره، إرادته، لو عقله توقف مات الإنسان إكلينيكيا. لكن حياة الله هي في روحه. إحنا خلقنا لكي نكون كائنات روحانية، لأننا في يوم من الأيام جسدنا وأنفسنا هتموت، وقلنا هتقف عن العمل، لكن هنظل كائنات روحانية. خلقنا على صورة الله، والله روح. كل من يعيش بروحه مش بس بعقله، مش بس بأفكاره، هو كائن ميت، هيعجز عن التواصل مع نفسه لأنه لم نخلق بهذه الطريقة. إحنا خلقنا كائنات روحية، والخطية والمعصية دمرت هذه العلاقة وآتت على كل أخضر ويابس فينا. عشان كده اختصرنا إلى شوية أفكار وإلى شوية معلومات. حتى الدين بالنسبة لنا بقى مجرد طقوس وأنظمة، وإحنا مش شبعانين بعلاقة حية لأننا لسنا أحياء، ولدنا من آدم، وهذه الولادة أتت لنا بالخطية كما يقول الكتاب. ولدنا في حالة فساد كلي، ما عندناش أي إمكانية أن نعرف من هو الله، لأننا ولدنا كائنات عمياء لا ترى نور الحقيقة. أنا مش بقول كلام كبير النهاردة، لكن بقول قبل ما تبتدي تتواصل، هل أنت حي؟ لو أنت حي بروحك أو بروح الله اللي في روحك، لو أنت استقبلت عمل نعمة الله في حياتك، هتفهم ما هي الحياة، وهتقدر أن الحياة أكبر بكثير جدا من بئر أو من ماء أو من أزواج أو من ثقافة. هتقدر أن الحياة هبة من الله، عشان كده قال لها أنا مشفق عليك، أنت لا تعرفين عطية الله. في عبارة واحدة تقدر تكتب إيه هو مفهومك عن الحياة، أو في عبارة واحدة تقدر تكتب ماذا تريد أن يكتب على قبرك كخلاصة لحياتك، إيه عبارة اللي تختصر حياتك بيها. في ناس قالت كده: لي الحياة هي المسيح، هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. ماذا عندما تطوى يداك في النعش الأخير؟ ماذا عندما يوريك التراب؟ ماذا عندما تنتهي هذه القصة القصيرة مهما كانت متعددة الفصول والمواقف؟ ماذا سيتذكر عنك العالم؟ ماذا أنت شخصيا ستشعر أنك قد جنيت من حياتك؟ أنت لا تعرفين عطية الله. لو كنت تعلمين عطية الله، بس المسيح ما قالهاش أنت لا تعرفين زي ما أنا قلت من شوية، لكن شوقها، وإنجاز التعبير يعني رغبها،
وخليها يعني تنبش بأظافرها الضعيفة في صخر الحقيقة وتقول بس لو أعرف ما هي الحياة. لكن بعد الفاصل هنشوف بسرعة المشكلة الثانية في الجهل، هي ليست حية، هي ليست متمتعة بالحياة، عشان كده ما عندهاش قدرة تتواصل، ميتة. والميت ما بيطلعش إلا كل عفن وإلا كل سوء. يقول عنهم الكتاب حنجرتهم قبر مفتوح ثم الأصلال تحت شفاههم. تسمع البعيد عن ربنا بيتكلم تحس إنك بتسمع يعني حاجة مقززة متعبة، مهما كان مثقف وسياسي لكن تحت لسانه في سم، وهو شخص غير يعني متواصل حتى مع نفسه. بعد الفاصل هنشوف الجهل التاني بالموضوع، خليكم معانا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نشوف إيه تاني مشكلة عند السامرية. مشكلة تانية عند السامرية والجهل العميق اللي كان بيحيط بحياتها كانت مشكلة جهل بشخص المسيح. قال لها في الأول أنت ما تعرفيش عطية الله، أنت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. لكن قال لها نمرة اتنين مش بس كده، قال لها من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت شايفاني يهودي؟ أنت شايفاني محتاج للمية؟ أنت شايفاني بمد إيدي ليك وأقول لك أنا عطشان؟ وبالمناسبة أنا هتنتهي القصة دون أن تعطيني الأشرب من البئر اللي قدام عينينا ده، لكن أنت ما تعرفيش من أنا. أنا معطي الحياة، بس عشان أكون أنا معطي الحياة والحياة دي فيا أنا، أنا هموت عشان حياتي دي تبقى ليكي. أنا مش مجرد شخص إلهي بيرسل حياة إلهية للطبيعة، لا، أنا بأقيمك من موتك بالبدل اللي هعمله معاكي. البشير يوحنا في أول أصحاحاته قالها لنا بوضوح شديد جدا. كان راجل شيخ وبيكتب إنجيله، وصل عمره 100 سنة تقريبا، لكن قال هذه الكلمات العميقة جدا عن المسيح: فيه كانت الحياة. عايز أقول لك برا المسيح مش هتلقى أي حاجة، برا المسيح مش هتلقى أي استمتاع، برا المسيح مش هتلقى أي فرصة أنك تفهم حقيقة وجودك وحقيقة ومعنى حياتك. عندما تقترب من المسيح أنت ترى الإنسانية الحقيقية كما قصدها الله أن تكون. عندما تقترب من المسيح أنت لست فقط تتبع معلم أخلاقي، ولست فقط تتبع صانع معجزات عظيم، ولست فقط تتبع شخص اضطهد من قومه ليكون أول وأعظم وإمام الشهداء عبر كل العصور. عندما تقترب من المسيح من فضلك ابحث عن الحياة، فيه كانت الحياة. فضل يعيش وسطينا دون أن يستطيع أحد من البشر من حوله أو السماء من فوقه أو الشياطين من الخلف أن يجدوا شكوى واحدة عليه. حياته كانت حقيقية 100%، متعايشة مع البشر بكل ألمهم دون أن تصدر منه خطية واحدة. لم ولن يكن التاريخ قادرا على إثبات خطأ واحد عن المسيح. عشان كده المسيح فيه كانت الحياة. أنت مش عارفة بتكلمي مين. لو أنت متعرفش المسيح عبثا تحاول أن تتواصل مع أي شخص ولا حتى مع نفسك. عندما تريد أن تجد الحياة بما فيها من قدرة تواصل طبيعية وإلهية لابد أن تذهب إلى المسيح، لابد أن تتعرف على المسيح. ولو أنت ما تعرفش من هو المسيح يمكن أن تدعو الله الآن وتقول له أنا عاوزك تنور عيني عشان أعرف من هو الذي يكلمني، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لكي أطلب منه فيعطيني الماء الحي. المشكلة الثانية في الجهل ليست فقط هي مشكلة السامرية المسكينة في عدم معرفتها بالحياة، لكن هو عدم معرفتها أيضا بمعطي الحياة. في ناس بتدور على الحياة، علماء التنمية البشرية كتبوا كتب كتير جدا عن الحياة، لكنهم في نهاية الكتاب لا يجد إلا شوية برامج وشوية خطط وشوية أسئلة وشوية استبيانات خالية من الحياة، لأن الحياة في شخص وليست في فكرة أو نظرية أو فلسفة، الحياة في المسيح. بعد الفاصل اللي جاي هنشوف كمان المشكلة رقم 3، ليست فقط هي مشكلة عدم معرفتها بمعنى الحياة، وليست فقط هي المشكلة الأكبر بعدم معرفتها بمعطي الحياة، لكن هناك مشكلة ثالثة وأخطر، وهي مشكلة عدم معرفتها بماء الحياة أو بقوة أو بوقود الحياة اللي تعيش بيها. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل اللي فات علشان نتكلم عن الجهل في الموضوع الثالث رقم 3 في مشكلة السامرية، الجهل بماء الحياة. لطلبتي أنت منه فأعطاك ماء حيا. النهاردة مع تلوث المية العذبة في شركات مية معدنية كتير جدا جدا، ومرات بتبقى الشركات دي مزورة مزيفة، فتحط لك أي مية في إزازة وانت بالإيحاء بتشربها على اعتبار أنها مية معدنية وتطلعش كده. المية المعدنية الحقيقية بالمناسبة كحقيقة علمية يعني بتبقى مكلفة جدا، فالمية اللي بنشربها دي مية أبار يعني متفلترة فلترة بسيطة، لكن مش المعدنية اللي من الكتاب يعني. لكن خليني أرجع معاكم للفكرة الثالثة في الجهل. ليه الست دي ما كانتش قادرة تتواصل مع المسيح؟ لأنها ما تعرفش المية الحية. هي بتستمد الحياة من ماء البئر، وماء البئر ده ماء خادع. ليه؟ لأسباب كتير جدا. أول سبب لأنه ماء لا يمكن أن يصل إلى يعني ري الطبيعة الإنسانية، هو بيروي الجسم البشري، والجسد البشري مجرد غلاف من الطين بيحاوط حقيقتك بيحاوط روحك. أنت لا يمكن أن تختصر في الجسم ده، يعني أنت لو أكلت وشربت ومارست رياضة وتفسحت وعملت كل اللي جسمك يتبسط بيه هتجد أن هناك فراغ عميق أعمق من جسمك. الكلام ده قاله ناس كتير جدا من الأدباء والعلماء. يحضرني قول العالم الكبير مصطفى محمود في كتاب لغز الموت لما قال أنه لما دخل كلية الطب في بداية حياته العلمية كنت أتوقع أنني سأعرف سر الإنسان وسر الحياة بضربة مشرط في جسد الإنسان، لكن واضح أن الإنسان لا يمكن أن يختصر في هذه، وكتب بين قوسين كده اللفاليف العصبية والعظم والمعدة والأحشاء والأمعاء. الإنسان سره في مكان آخر بعيد كل البعد عنده، وده المسيح بعمق شديد جدا وبطريقة فلسفية عميقة جدا وبسيطة أيضا جدا تصل إلى امرأة سامرية بسيطة في القرن الأول الميلادي قالها لها، قال لها كنت هتطلبي تاخدي مية حية. في مية حية وفي مية ميتة؟ المية مية؟ لا، المية اللي انت بتشربها اللي بتزيد عطشك ليها دي مية ميتة. المية اللي بتشربها وتخليك طول الوقت تدور عليها من براك مية ميتة. المية الحية هي أن تأخذ شيء في أعماق حياتك، هذا الشيء حي يمكن أن يرسل حياة منك إلى الخارج، فطول الوقت ما تبقاش عامل زي العربية الموتور بتاعها وقف أو عطل وعاوز كل الناس تيجي تزق العربية دي. المرشدين الروحيين يدولك زقة، والأصحابك يدولك زقة، والإنسان اللي بتحبها تديلك زقة، ووالديك يدولك زقة، كل شوية عايز زقة، بس الزقة دي برة. العربية ما بتتزقش من برة، العربية بتتزق من جوه. العربية بتسير بفعل قوي لموتور قوي موجود في العربية نفسها، وانت بمجرد بس ما بتدور مفتاح العربية، العربية بتدور وبتمش وبتقطع مشاوير طويلة جدا من ذاتها من جواها. طبعا احنا بعاد عن مثل العربية، احنا اللي بيحركنا مفروض يكون جوانا مش برانا. احنا مفروض نمتلك الماء الحي بهذا المستوى. احنا كمان ما عندناش الزواج الحي، احنا عندنا زواج ميت، وعندنا علاقات ميتة، وعندنا علم ميت، لان الانسان صمم ان تكون حياته في ذاته جواه مش براه. الانسان من اول ما ابتدى يستمد شيء من براه وذهب الى الشجرة في الجنة القديمة واخذ من ثمرها واكل عشان يستمد حاجة من براه، وحياة الانسان الداخلية في علاقته مع الله ماتت. المسيح يقول للمرأة أن الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. مصر المسيح أن يربط الماء بالحياة، ومصر المسيح أن يميز ما بين الماء الحي والماء الميت. إيه هو الماء اللي أنت عاوز تديها لك؟ قال كده إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوا. كأنه ببساطة شديدة جدا بيقول أنا أكلمكم عن ماء حي النهاردة، أنا أكلمكم عن الروح القدس. الروح القدس المية الحية اللي كانت موجودة في المسيح شخصيا، اللي عاش بيها المسيح شخصيا، روح الله القدوس الله الحقيقي. الروح القدس هو اللي يديلك قوة الحياة، هو اللي ينبع من قلبك بالمحبة، هو اللي طلع الثمر بتاعه ثمر الروح اللي هو 9 ثمرات جمال جدا سجلهم لنا الوحي المقدس في رسالة غلاطية. أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة صبر يعني لطف صلاح إيمان وداعة ضبط نفس تعفف، كل ده يأتي به الماء الحي. هل لك علاقة بروح الله؟ هل لك قيادة من روح الله؟ هل تصلي لله بروحه
بطريقة يمليها عليك روح الله القدوس، هو ده المشكلة التالتة، لأنك مفصول عن الروح القدس، فأنت لا يمكن أن تتمتع بقوة للتواصل الروحي. أولا، كل الكلام بتاعنا النهاردة مش عن التواصل بين الإنسان والإنسان، لكن كل الكلام بتاعنا النهاردة عن تواصل عميق جدا، احتياج روحي ونفسي وإنساني عميق جدا موجود في أعمق منطقة فيك، لو هتدور عليه هتكتشفه. فضل لنا سبب أخير، وهنتقابل مرة أخيرة بعد الفاصل الأخير ده علشان نشوف إيه كمان جهل السامرية. جهل السامرية اللي فات كان بمعنى الحياة، بمعطي الحياة، بقوة الحياة، لكن المرة الجاية هنتكلم عن هدف الحياة، فابقى معنا.

0: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نتكلم عن السبب الرابع والأخير من جهل المرأة السامرية. جهلة فمش قادرة تتواصل مع أنها متجوزة خمسة، مفروض أنها تكون شاطرة جدا في التواصل، مع أن لها علاقة بخمس عائلات اللي تمثل خمسة أزواج، لكنها مش عارفة تتواصل. ليه؟ قال لها ما تعرفيش عطية الله اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة، وما تعرفيش معطي الحياة، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، وما تعرفيش قوة الحياة، كنت هتطلبي مني فأديك ماء حي، كنت أديك الروح القدس. لكن أخيرا قال لها أنت ما تعرفيش هدف الحياة. هدف الحياة أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. السجود هو الهدف، العبادة هي الهدف. طبعا الناس بتحاول تقول عن العبادة كلام كتير، اللي يقول لك العمل عبادة، واللي يقول لك يعني اختصار نوم الظالم عبادة، وفي كلام كده غريب يعني موجود في يعني الثقافة الشعبية عن العبادة. لكن المسيح قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وكأن الآية دي بنى فيها المسيح العبارات الثلاثة اللي فاتوا على بعض. الله روح، يعني الله مش محتاج البير المادي اللي انت واقفة قدامه ده، ولا الجبل المادي اللي انت بص عليه ده، ولا احنا مختلفين عليه ده، ولا الهيكل المادي ده، لكن الله أسمى بكثير من هذا. أنا عايز أقولك أنه حتى سليمان اللي بنى الهيكل ده هو نفسه قال لله أنت لا تسكن في هياكل مصنوعة بأيدي بشر، أنت سكناك الحقيقي يا الله في قلب الإنسان. لكن مش بس قال لها كده، قال لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. فقال حقيقتين خطار جدا، قال حقيقتين في منتهى الخطورة. الحقيقة الأولى أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أي أنكم بالفعل تسجدون، انتوا فعلا بتعملوا عبادة. انا ما اقدرش انكر ان انتوا بتسجدوا، بس المشكلة مش ان انتوا مش بتسجدوا، المشكلة ان انتوا بتسجدوا بس الحاجة غلط. عزيزي المستمع، المسيح يقرر هذه الحقيقة. المسيح بيقولك انت بتسجد، انت بتعبد فعلا، لا توجد حياة بلا عبادة، بس انت بتعبد مين؟ ده السؤال. ما اقدرش انكر انك مخلص، لكن مخلص في اي اتجاه؟ انا ما اقدرش انكر انك بتطلع على سلم معين، بس على أي حائط يقف هذا السلم؟ لألا تطلع السلم كله تكتشف في النهاية أنك طلعت على حيطة غلط، على جدار خاطئ. أنتم تسجدون بس إيه؟ لما لستم تعلمون؟ فينا اللي بيسجد للمال، فينا من يعبد المال، كل ما يعني تطب عليه كده تكتشف أنه بيفكر في الفلوس، نايم بالليل بيحلم بالفلوس، الآن من الفلوس، الآن من سعر الدولار اللي بيرفع ولا بينزل، الآن من العقارات، هو حياته وعبادته كلها متجهة بكل الإخلاص إلى المال. المسيح قال إن المال إله بيعبد، لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال. فينا اللي بيعبد مشاعره، مشاعره فينا اللي بيسجد أمام مشاعره، أول ما مشاعره تتحرك في أي اتجاه بيروح ساجد على طول، هو مش عارف بيعبد مين، هو بيعبد ومخلص جدا ومعطاء جدا ومركز جدا، وعنده استعداد يضيع عمره عشان اللي بيحبه، أو يضيع عمره عشان ينتقم من اللي بيكرهه. مين الإله المسيطر عليك؟ النهاردة في الحلقة دي احنا بنناقش أعظم أربع قضايا وجودية تخص الإنسان في كلام بسيط جدا ذكره المسيح في قصة السامرية. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. الله روح، وده الحل، والذين يسجدون له فبالروح، أي بواسطة الروح، وبالحق ينبغي أن يسجدوا. المنطقتين دول هما أكتر منطقتين أنت بتدور عليهم، الروح والحق، الروح اللي يديلك الحياة، الروح اللي خليك تحيي من الأعماق مش من البير اللي براكي، والحق، الحق المسطر في كلمة الله، الحق الموجود في الإنجيل، الحق الموجود في الوحي، الحق الذي يعلن عن الله، الحق والمسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. ما تقدريش تعبدي الله إلا بالروح وبالمسيح. إذا كان المسيح هو الحق فأنت لابد أن تعرفي من هو المسيح. ليه؟ ببساطة مش لأننا بنعمل دعاية للمسيح، لكن لأنه برضو البشير يوحنا في أعمق أناجيل العهد الجديد في الإنجيل العالمي المسكوني إنجيل يوحنا قال العبارة دي. قال إيه؟ قال إنه الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. مين هو الإبن؟ من هو جوهر الله اللي شفناه ولمسناه وتعاملنا معه وتكلمنا معه وسمعناه يتكلم؟ نحن نؤمن أن الرب يسوع المسيح هو هذا الإله العظيم المتجسد في صورة إنسان، وهو يملك كل الحق في أن يكون هذا الإنسان علشان يتصل بينا ويعرفنا كيف نعبد وكيف نسجد. لو فقدت السجود هنا على الأرض، مش هتقدر تكون هذا الساجد العابد في الأبدية. إن كنت تريد أن تشتري، إنجاز التعبير، مكانا لك في الأبدية، أن تحجز مكانا لك في الأبدية، لابد أن تحجز هذا المكان بالروح وبالحق. طب لو أنت مش قادر تتصل إلى الروح وإلى الحق، عليك الآن مع السامرية ومعي في هذه اللحظات القصيرة المقتضبة القادمة أن ترفع قلبك في صلاة حقيقية لله. الروح والحق يقودان صلاتنا، المسيح والروح القدس يقودان صلاتنا إلى الله الخالق العظيم، يقودان هذا التصالح اللي فيه أرواحنا اشتياق ليه. عايزين نتعامل مع الله، عايزين نتواصل مع الله. عندما تذوب مشكلة الجهل تظل المشاكل الباقية كمشاكل يمكن أن يعني تصلح أو يمكن أن تعالج كتحصيل حاصل. هل ترفع قلبك معي إلى الله في هذه اللحظات عزيزي المستمع، وأنت تقول له أني أعمى وفقير وبائس؟ يا رب أنا بصلي الآن وبرفع دعواي إلى شخصك أن يكون لنا هذا التصالح مع شخصك في المسيح، إنك تعرفنا من هو المسيح. أنت كتبت كده في كلمتك، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. من فضلك اكشف عن أذهاننا المظلمة المعتمة بكل ما فيها من ثقافة وعلم، لكي نعرف أن الحياة ليست في معلومات بل في إعلان عن من هو المسيح بروحك القدوس الذي يقودنا إلى التصالح الحقيقي معك يا أبونا السماوي. في اسم المسيح أصلي وليك فيه مع الروح القدس كل الكرامة وكل المجد، آمين. عزيزي المستمع، إلى أن نتقابل في الحلقة رقم 3 من حلقات التواصل بين المسيح والسامرية، لك مني أعظم تحية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على الترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقه جدا بس مش قادره اقول لها حاجه، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي انا عايزه اقوله انه

الصحية. ساعات بيكون في ناس عندها أمراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو أنا استلفت مني البوزة بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الأمراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لأنها بتبقى كمينة في الجسم. في حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الآخرين، اتكلمنا أن الحدود مش موجودة في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبولة قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جاية من كل الفرق.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الحكمة السرية المخفية. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. المزمور 51، الآية 6. تشير الكلمة التمهيدية ها إلى وعي وإدراك مفاجئ بالحق لم يسبق له مثيل. ما الذي يبحث عنه الله حقا في حياتنا؟ أولا وقبل كل شيء، لا يبحث الله عن الممارسات الخارجية للتدين التي تكسبنا سمعة التقوى بين الآخرين، فالله أعمق من ذلك بكثير. إنه ينظر مباشرة إلى أعماق قلوبنا، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. سفر صموئيل الأول، الإصحاح 16، الآية 7. الله يريد الحق في الباطن، وهذا عكس النزعة الخارجية الدينية تماما. ربما يتأثر أو ينخدع الآخرون بهذا، ولكن ليس الله. إنه ينظر إلى أعمق من كل ذلك. إنه يبحث عن الصدق والإخلاص الداخليين. هنا يحتاج كل واحد منا أن يفحص نفسه. هل أنا منفتح حقا مع الله؟ هل أنا شفاف في علاقتي معه؟ هل الكلمات التي أتحدث بها تعبر حقا عما أشعر به في قلبي؟ عندما نصل إلى هذه الحالة من الشفافية الداخلية أمام الله، ندخل في المرحلة الثانية من الحق الذي أدركه داود. في الخفاء تعرفني الحكمة. هناك حكمة الله المخفية المصممة للجزء الخفي من الإنسان، والتي لا يمكن قبولها إلا من قبل أولئك الذين قلوبهم منفتحة تماما ودون تحفظ على الله. يخبرنا بولس أن القدرة على قبول هذه الحكمة هي علامة النضج الروحي الحقيقي. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 2، الآيتان 6 و7. يا رب، أنا أرفض كل نفاق وكل مظاهر خارجية فارغة حتى أتعلم حكمة الله الخفية.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي الأعياد التي ورد ذكرها في التوراة وما معناها اليوم؟
2: الأعياد التوراتية فرص راحة مقدسة يعبد فيها الشعب ربه بفرح. عدد هذه الأعياد 7 تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى 4 أعياد: الفصح والفطير والباكورة والخمسين. المجموعة الثانية 3 أعياد هي الأبواق والكفارة والمظال. عيد الفصح هو العيد الذي يذكر فيه بنو إسرائيل فداء الرب لهم من العبودية وسوء العذاب. عيده بنو إسرائيل لأول مرة في مصر، ثم أصبح العيد بعد ذلك تذكارا لفدائهم من ضربة الملاك المهلك. واعتبر هذا العيد رأس الأعياد، فيه يذبح حمل صحيح ابن سنة عن كل عائلة. كان هذا الذبح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم، والذي يقول الإنجيل عنه: المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. والدم المرشوش هو دم المسيح الذي سفك في الجلجثة. وكما تغير تاريخ بني إسرائيل في ليلة الفصح، نتغير نحن فندخل في حياة جديدة بعد أن نقبل المسيح مخلصا لنا. وقد تغير عيد الفصح في الإنجيل وحل محله العشاء الرباني الذي نذكر فيه موت المسيح لأجلنا، فهو الذي فدانا بذبحه العظيم. العيد الثاني هو عيد الفطير، ويجيء بعد الفصح مباشرة ويستمر 7 أيام. كان الاحتفال به يبدأ في غروب شمس عيد الفصح، ولما كان الخمير

وفطير الإخلاص. وعدم العمل في هذا العيد يشير إلى أن الخلاص ليس بأعمالنا، لكن بما عمله المسيح لأجلنا. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصاد، ويقع في يوم الأحد التالي لعيد الفطير، ولم يحتفل بهذا العيد أثناء سير بني إسرائيل في البرية، لكن احتفل به بعد أن سكنوا أرض الموعد. وكان هذا العيد يأتي في أول الحصاد، وكان على المعيد أن يأتي بحزمتين من محصوله، ويردد الكاهن الحزمتين أمام الرب ليقبلهما، ثم يأتي المعيد بذبيحة المحرقة، تقدمة قربان لا ذبيحة خطية. وهذا العيد إشارة إلى قيامة المسيح الذي قام يوم الأحد، وترمز الحزمتان إلى المسيح المقام وإلى جماعة المؤمنين الذين سيقيمهم من الموت عند مجيئه ثانية. العيد الرابع في المجموعة الأولى هو عيد الخمسين، ويقع بعد عيد باكورة الحصاد بخمسين يوما. في هذا العيد يقدم المعيد تقدمة القربان من المحصول الجديد الذي طحن، وهو عبارة عن رغيفين مخبوزين بخمير، وكذلك تقدم ذبيحة محرقة من سبعة حملان صحيحة، كل حمل ابن سنة، وثور واحد وكبشين. ومع هذا يقدم شراب كرائحة سرور للرب، وتيس من المعز ذبيحة خطية، وخروفان ذبيحة سلامة. هذا العيد رمز لحلول الروح القدس على المؤمنين في يوم الخمسين، وقد يكون أن الرغيفين يشيران إلى عنصري الأمم واليهود في كنيسة المسيح.

المجموعة الثانية تتكون من ثلاثة أعياد، أولها عيد الأبواق، وهو أول الأعياد التوراتية التي تقع في سبت جديد في الشهر السابع. في عيد الأبواق يبوق الكهنة في بوقين من الفضة ليجمعوا الشعب في البرية للمحافل المقدسة وللرحلات، ويشير البوق الأول إلى دعوة المؤمنين الذين رقدوا في الرب ليقوموا من بين الأموات، ويشير البوق الثاني إلى نداء السفر إلى المسكن الأبدي. العيد الثاني من المجموعة الثانية هو عيد الكفارة، وهو العيد السنوي للتطهير من الخطية، والمسيح هو عيد كفارتنا الذي قدم ذاته ذبيحة خطية عنا، فإن دم المسيح هو الذي يطهرنا من كل خطية. العيد الثالث من المجموعة الثانية هو عيد المظال، وهو آخر الأعياد السبعة، وكان عيدا جامعا لكل أفراد العائلة يحتفلون به سبعة أيام بلا انقطاع، وكل شعب يسكن في مظال أو أكواخ مصنوعة من سعف النخل وفروع الأشجار. هذا يعلمنا أن الإنسان غريب ونزيل في الأرض، فهو يسكن في كوخ، ولكن بيته الأبدي هو في السماء.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان ال 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أن هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. اخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد إنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه إنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا إنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القاموس تدرس يعقوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس ثانية أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من برة أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتكلم الكلام ده؟ عشان كده جاي الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب نلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال إنك لما تحبي تصلي تدخلي أوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: أيوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل أوضة لوحده في أوقات غير أوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات أكيد حسيتي بإنه نفسك تدخلي أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك، لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت،

0: من في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه مش فاهمة برضه؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظه بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومه كبيره وبعد ما حجز كل حاجه بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومه. رجع الخدامين لصاحب العزومه وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومه لخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجه، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطه كبيره على بيته وقال ادخل الاكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهارده اكتر وقت فيه جعانه للاكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب أدخل كبيرة جدا، وتحت أدخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك أدخل لربنا.

0: الضوضاء. ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: وأنا ما نمتش الدور زي ما انت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط، ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده. والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل.

0: ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
1: يعني ايه برضو؟
0: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضو قال انا هو الطريق والحق والحياة.
1: يعني نقدر نقول ان الدخول للعبادة لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
0: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي
1: المهم انه صح، مش انه صعب. الصعب الصح افضل من السهل اللي مش صح،
0: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
1: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن يتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح، محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
0: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
1: ايوه، عشان كده انا نفسي نصلي

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني بره الغطا لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين انه هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهل الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالزعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصا بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء.

0: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل.
1: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
2: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
3: ومن حنانيا وسفيرة؟
1: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
4: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد؟
1: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
2: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
0: يكذب على الروح القدس
3: الأقنوم الثالث.
2: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
4: على الله، الروح القدس هو الله،
1: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
0: وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني
1: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
2: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح أيها الآب القدوس، وعن الابن يقول سفر الرؤيا القدوس الحق، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر، وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه لأن الآب نفسه يحبكم، والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها، وعن الابن أنه كان يعرف الجميع، والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر، لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معاً.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. ترى الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكايتي اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة قالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة، عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عدوا الصغر مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم. زعما شنو اللي بيش يخلي الزوز البنات هذوما يتعاركوا وتوصل واحدة تقول للأخرى ما اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، كنت نحاول نلقى مبرر لهالتصرف. وانا هكاكة تذكرت حاجة قريتها من فترة وبقات في وذني، البسوا المحبة. حليت تليفوني، لوجت على الآية مرة أخرى ولقيتها في كولوسي 3:13-14 واللي تقول محتملين ومسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقتها سألت روحي، أنا قديه من مرة تغششت على أخويا؟ قديش من مرة أنا قلت ولا قالوا فيا كلمة خلتني نعمل عركة؟ هذا ما لازمش يصير، أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نراجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. قريت هالكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قديه من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قديش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطات أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلم ونسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي غير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز لبنات يتعاركوا ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامح ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز البنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25 ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا أن نقلل شوية من الطعام الحار، وبالذات لو أنت بتعاني من الضغط أو القولون بيمنعوكي منها خالص عشان ليها أضرار كتير. ولو ضربتي بنصيحة الدكتور عرض الحائط هتكون النتيجة سيئة عليكي أنت. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الطعام الحار اللي مهم تخلي بالك منها وتمنعيها من دخول البيت علشان صحتك النفسية. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغيرة. والحقيقة الغيرة نوع من أنواع الأكل الحار اللي لو استخدمتيها النتيجة هو مشكلة صحية كبيرة بينك وبين جوزك. المعروف أن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة أنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي أن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش أن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس إن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض إنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض إن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى إن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلب الأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلاً بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك؟ زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين؟ جيت من فين؟ ليه لابس ومتشيك كده؟ وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلاً بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاولي أنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب أنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقوليله اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى انت من النوع ده؟ خليكي فاكره مهما كان الاكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيره لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمره لعلاقتك معاه. اشجعك انك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيره دي، وتطلبي معونة الله انه يديكي حكمه في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش إنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقة جدا بس مش قادرة اقول لها حاجة، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايز أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايزه اقول لكم انه حتى من الناحيه الصحيه ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البلوزه بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينه في الجسم. في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الاخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجوده في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبوله قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جايه من كل الفرق.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: بل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الحكمة السرية المخفية. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. المزمور 51، الآية 6. تشير الكلمة التمهيدية ها إلى وعي وإدراك مفاجئ بالحق لم يسبق له مثيل. ما الذي يبحث عنه الله حقا في حياتنا؟ أولا وقبل كل شيء، لا يبحث الله عن الممارسات الخارجية للتدين التي تكسبنا سمعة التقوى بين الآخرين، فالله أعمق من ذلك بكثير. إنه ينظر مباشرة إلى أعماق قلوبنا، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. سفر صموئيل الأول، الإصحاح 16، الآية 7. الله يريد الحق في الباطن، وهذا عكس النزعة الخارجية الدينية تماما. ربما يتأثر أو ينخدع الآخرون بهذا، ولكن ليس الله. إنه ينظر إلى أعمق من كل ذلك. إنه يبحث عن الصدق والإخلاص الداخليين. هنا يحتاج كل واحد منا أن يفحص نفسه. هل أنا منفتح حقا مع الله؟ هل أنا شفاف في علاقتي معه؟ هل الكلمات التي أتحدث بها تعبر حقا عما أشعر به في قلبي؟ عندما نصل إلى هذه الحالة من الشفافية الداخلية أمام الله، ندخل في المرحلة الثانية من الحق الذي أدركه داود: في الخفاء تعرفني الحكمة. هناك حكمة الله المخفية المصممة للجزء الخفي من الإنسان، والتي لا يمكن قبولها إلا من قبل أولئك الذين قلوبهم منفتحة تماما ودون تحفظ على الله. يخبرنا بولس أن القدرة على قبول هذه الحكمة هي علامة النضج الروحي الحقيقي. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 2، الآيتان 6 و7. يا رب، أنا أرفض كل نفاق وكل مظاهر خارجية فارغة حتى أتعلم حكمة الله الخفية.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوة، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي الأعياد التي ورد ذكرها في التوراة وما معناها اليوم؟
2: الأعياد التوراتية فرص راحة مقدسة يعبد فيها الشعب ربه بفرح. عدد هذه الأعياد 7 تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى 4 أعياد: الفصح والفطير والباكورة والخمسين. المجموعة الثانية 3 أعياد هي الأبواق والكفارة والمظال. عيد الفصح هو العيد الذي يذكر فيه بنو إسرائيل فداء الرب لهم من العبودية وسوء العذاب. عيده بنو إسرائيل لأول مرة في مصر، ثم أصبح العيد بعد ذلك تذكاراً لفدائهم من ضربة الملاك المهلك. واعتبر هذا العيد رأس الأعياد، فيه يذبح حمل صحيح ابن سنة عن كل عائلة. كان هذا الذبح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم، والذي يقول الإنجيل عنه: المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. والدم المرشوش هو دم المسيح الذي سفك في الجلجثة. وكما تغير تاريخ بني إسرائيل في ليلة الفصح، نتغير نحن فندخل في حياة جديدة بعد أن نقبل المسيح مخلصا لنا. وقد تغير عيد الفصح في الإنجيل وحل محله العشاء الرباني الذي نذكر فيه موت المسيح لأجلنا، فهو الذي فدانا بذبحه العظيم. العيد الثاني هو عيد الفطير، ويجيء بعد الفصح مباشرة ويستمر 7 أيام. كان الاحتفال به يبدأ في غروب شمس عيد الفصح. ولما كان الخمير يرمز للخطية، فإن الفطير يرمز إلى جسد المسيح الطاهر المكسور لأجلنا، كما يشير إلى حياة المؤمن في القداسة. والسبعة رمز الكمال. الاحتفال بالعيد 7 أيام يعني أن حياة المؤمن يجب أن توصف بالكمال. أما الخمير فيرمز للشر، وإخراج الخمير من البيت خلال الاحتفال بهذا العيد يعني طهارة الحياة. ويوضح الإنجيل الفرق بين خمير الخبث وفطير الإخلاص، وعدم العمل في هذا العيد يشير إلى أن الخلاص ليس بأعمالنا، لكن بما عمله المسيح لأجلنا. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصاد، ويقع في يوم الأحد التالي لعيد الفطير. ولم يحتفل بهذا العيد أثناء سير بني إسرائيل في البرية، لكن احتفل به بعد أن سكنوا أرض الموعد. وكان هذا العيد يأتي في أول الحصاد، وكان على المعيد أن يأتي بحزمتين من محصوله، ويردد الكاهن الحزمتين أمام الرب ليقبلهما، ثم يأتي المعيد بذبيحة المحرقة، تقدمة قربان لا ذبيحة خطية. وهذا العيد إشارة إلى قيامة المسيح الذي قام يوم الأحد، وترمز الحزمتان إلى المسيح المقام وإلى جماعة المؤمنين الذين سيقيمهم من الموت عند مجيئه ثانية. العيد الرابع في المجموعة الأولى هو عيد الخمسين، ويقع بعد عيد باكورة الحصاد بخمسين يوما. في هذا العيد يقدم المعيد تقدمة القربان من المحصول الجديد الذي طحن، وهو عبارة عن رغيفين مخبوزين بخمير، وكذلك تقدم ذبيحة محرقة من سبعة حملان صحيحة، كل حمل ابن سنة، وثور واحد وكبشين. ومع هذا يقدم شراب كرائحة سرور للرب، وتيس من المعز ذبيحة خطية، وخروفان ذبيحة سلامة. هذا العيد رمز لحلول الروح القدس على المؤمنين في يوم الخمسين، وقد يكون أن الرغيفين يشيران إلى عنصري الأمم واليهود في كنيسة المسيح.

المجموعة الثانية تتكون من ثلاثة أعياد، أولها عيد الأبواق، وهو أول الأعياد التوراتية التي تقع في سبت جديد في الشهر السابع. في عيد الأبواق يبوق الكهنة في بوقين من الفضة ليجمعوا الشعب في البرية للمحافل المقدسة وللرحاء.

العيد الثالث من المجموعة الثانية هو عيد المظال، وهو آخر الأعياد السبعة، وكان عيدا جامعا لكل أفراد العائلة يحتفلون به 7 أيام بلا انقطاع، وكل الشعب يسكن في مظال أو أكواخ مصنوعة من سعف النخل وفروع الأشجار. هذا يعلمنا أن الإنسان غريب ونزيل في الأرض، فهو يسكن في كوخ، ولكن بيته الأبدي هو في السماء.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocclv.org. ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنيين تعليقاتكم على صفحة على فيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعتنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك أندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان ال 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الارض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الاكتر هيعمل كده. واخيرا ابليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح انه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح ان بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال انه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه ان هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول انهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الألفي بأجسادهم الأرضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد إنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه إنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا إنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد، متأسفة خالص. إيه ده، أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلة لي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص، محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: أيوة، ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجة خالص.
0: الحمد لله جت سليمة. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقة اللي هناك دي على ناصية الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوة لله، كل حاجة كده مصالح.
0: مش كل حاجة.
1: لا صدقني كل حاجة بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي إنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو إنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوز دعي يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوزة تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال إنك لما تحبي تصلي تدخلي أوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: أيوة فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل أوضة لوحده في أوقات غير أوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كأنه بيأدي فرض من طرف واحد، لكن كأنه بيتكلم مع أبوه السماوي.
0: مرات أكيد حسيتي بإنه نفسك تدخلي أوضتك، تختلي بنفسك، تتكلمي معاه، تسمعي أفكارك بصوت عالي. لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس ادخل أوضتك، في اللي يسمعك لو اتكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس اتنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع، بيفهم، بيشوف، بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الإنجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى، أنا هدخل أغير هدومي عشان مش ورا حفلة بتاعت عيد ميلاد شريدي.
0: وأنا كمان لازمني أخد حمام، بس ما تأخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: أصلك فكرتيني بقصة حصلت معانا شبه القصة بتاعتنا النهاردة.
1: إيه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزلة الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفة.
1: يعني ايه؟ مش فاهمة برضو.
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق.
0: كل واحد اكل حاجة بسيطة ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على يا مش هاوة.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب برا المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيلة طباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك اكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال ان واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من اصحابه، لكن اصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدامين لصاحب العزومة وقالوا له ان كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ما لهمش في الطيب نصيب، طب يعمل ايه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: الأصدقاء، ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل، مجدي كان وحشني قوي،
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على مفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري، بادخل المطعم كل،
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع

0: أنا بالعتمة زيي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص، أعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجة مش معتمة، هادية مش دوشة، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالإقبال على الحياة وعلى النهار.
0: وفي يوم في لحظة من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل إلى فرح سيدك، ادخل للأبدية اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياة،
1: ادخل للمكان اللي مفهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل، يعني ادخل. اسأل اسأل.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياة.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعبادة لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي.
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح افضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح، محدش برضه يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي ميعاد غير دلوقتي.
0: ايوه، عشان كده انا نفسي نصلي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وأنا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت أخش أنام وأهلي يطفوا النور. طول ما أنا لسه مش متغطي أنا أوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة أشيله تاني، ولا حتى عشان أروح الحمام ما أقدرش أطلع راسي تاني برا الغطا لأني خايف. بصراحة مش عارف خايف من إيه، بس بخاف أفتح عيني في الضلمة لأني مش شايف حاجة، مش عارف في إيه في الأوضة جوة الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، وأهلي بصراحة مش مقتنعين إني مفروض أخاف. راجل بقى، هو إحنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوة الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين إنه هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالذعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين.
1: بتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي.
0: في مدمن شربات وغيره يعني.
1: ولتهيئ قلبي
0: مسكنا لك. بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخ.
1: حتى أنعم بالسكنة
0: في أحضانك الشباب مش عجبهم الثورة. و13% بس من رجالة مصر
1: في بيتك المقدس.
0: و70% من الشعب المصري
1: برا وحقا.
0: بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح.
1: ثوب العرس
0: مهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام. ولو زنقت السؤال هي في الارقام دي منين هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة. وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة.
1: ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا.
0: لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصا بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح، لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله.
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني
10: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: ومد

0: إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
2: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
3: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
4: ما دام واحدا فصفاته فيهم
0: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 12 11.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

عجيبة الطريقة اللي نجى بيها السيد المسيح تلاميذه، عجيبة في كل الأحوال، غير ما أي واحد يفكر أو تخطر لإنسان على البال. فلو إن إنسان، أي إنسان، حب يكون لي أتباع يمشوا معاه، راح يختار أصحاب الوظائف الكبيرة اللي ليهم في الدنيا كيان، ويختار كمان الشخصيات المحبوبة عشان يسندوه ويسندوا مكانته ويجوا رسالته. لكن السيد المسيح مش زي أي إنسان. في يوم ماشي في الطريق شاف واحد اسمه لاوي من اللي بيلموا الضرائب في السوق،

0: الإحساس وحتى كلام الناس علي ما همي.
1: اللي بيلموا الضرائب في الوقت ده مكروهين جدا من الناس عشان حاجتين. الأولى شايفينهم ظلمة بيظلموهم ويسرقوهم في الفلوس اللي بيلموها ضرائب، وكمان خونة عشان بيودوا الفلوس دي للحكام الرومانيين اللي محتلين بلدهم. عشان كده كل الناس بتكرههم وبتعتبرهم نجسين وكفرة كمان. أهم من العشرين دول بتوع الضرائب دعا السيد المسيح واحد منيهم يكون ليه تلميذ. مش ده شيء غريب؟ هو واحد من دول ينفع يكون تلميذ؟ والأغرب إن لاوي لما يسمع الدعوة يسيب شغلانته بالفلوس اللي فيها ويمشي وراه.

0: زماني.
1: المكروه صار حبيب، واللي مالوش صاحب بقى تلميذ ومن المسيح قريب، عشان نظرة السيد المسيح للناس مختلفة، نظرة مليانة بالحب العجيب. مهما كانت حالتك، مهما قالوا الناس عنك، في اللي بيحبك وشايفك بعينين مختلفين، تحب تقابله وتمشي معاه، حياتك هتتغير. بالمناسبة لاوي ده صار متى، القديس متى اللي استخدم الروح القدس علشان يكتب الإنجيل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايما ينصحوا أن نقلل شوية من الطعام الحار، وبالذات لو أنت بتعاني من الضغط أو القولون بيمنعوكي منها خالص عشان ليها أضرار كتير. ولو ضربتي بنصيحة الدكتور عرض الحائط هتكون النتيجة سيئة عليكي أنت. النهاردة هنتكلم عن نوع من أنواع الطعام الحار اللي مهم تخلي بالك منها وتمنعيها من دخول البيت علشان صحتك النفسية. النهاردة هنكون بنتكلم عن الغيرة. والحقيقة الغيرة نوع من أنواع الأكل الحار اللي لو استخدمتيها النتيجة هو مشكلة صحية كبيرة بينك وبين جوزك. المعروف إن المرأة غيورة أكتر من الرجل، وده لأن من طبيعة المرأة إنها بتتحرك بعواطفها. كمان الزوجة من أولوياتها هو الزوج والأسرة، وبناء على الصفتين دول نلاقي إن الزوجة بتعتبر جوزها اللي بتحبه هو كل حياتها، يعني ملكها هي وبس، وبالتالي ما ينفعش إن جوزها يمدحه أي واحدة تانية أو تلفت نظره صفة حلوة في أي واحدة تانية غيرها. وكمان ما ينفعش واحدة تانية تهتم بيه، ومن هنا تبتدي الزوجة تغير، والزوج يحس إن الغيرة دي زيادة وقيد عليه، والمفروض إنها تكون واثقة في حبه ليها أكتر من كده. لكن الزوجة بتفترض إن الغيرة دي دليل على الحب، تعتبر الغيرة دي زي الفلفل بتحلي الحياة الزوجية. والحقيقة بقى إن الغيرة دي اللي زي الفلفل بتلهلب الأكل وبتكون مضرة للعلاقة مع جوزك، وخصوصا إذا كانت زيادة. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. في زوجات كده فعلاً بتكون غيرتهم جامدة قوي، يعني تعمل تحقيق لجوزها، مين اللي بتكلمك؟ زميلتك دي مالكش دعوة بيها، رحت فين؟ جيت من فين؟ ليه لابس ومتشيك كده؟ وكل ده بيكون صعب على الزوج، لأنه الزوج فعلاً بيكون مخلص للزوجة، وإذا كان بيتعامل مع زميلاته أو أي ست تانية ده مجرد شغل أو مجاملة مش أكتر. وهو لما بيسمع أي مدح من أي حد تاني غيرك أنتي بيدخله من الودن دي ويطلعه من الودن التاني، ومفيش كلام يثبت جواه إلا كلامك وتشجيعك أنتي ليه. فحاولي أنك تقللي شوية من الغيرة دي، لأنها لما بتزيد جوزك بيشعر بالضيق، وممكن جدا تكوني سبب أنه فعلا يدور على الراحة اللي مش لاقيها معاكي لحد ما يلاقيها مع واحدة تانية. فحتى لو حسيتي فعلا بالضيق وحسيتي بالغيرة، خليكي حكيمة شوية في ردود أفعالك، وقوليله اللي ضايقك بهدوء، وما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر من حجمه، وتكوني سبب نكد لجوزك دايما علشان ما تحصديش نتيجة سلبية بعد كده. وخلي بالك الكتاب المقدس بيقول إيه، السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة، يعني العيشة في الصحراء أهون من عيشة مع زوجة نكدية بتنكد على جوزها بسبب غيرتها. فكري كده معايا، يا ترى أنت من النوع ده؟ خليكي فاكرة مهما كان الأكل الحار ليه طعم، لكن صحيا هو مؤذي حتى للسليم. كمان الغيرة لو نبع من محبتك لجوزك، نتيجتها برضو بتكون مدمرة لعلاقتك معاه. أشجعك إنك تصلي معايا دلوقتي وتعترفي بالغيرة دي، وتطلبي معونة الله إنه يديكي حكمة في التعامل مع جوزك، حكمة في إنك تتعاملي معاه بمحبة، تتعاملي معاه بطريقة صح من غير مشاعر الغيرة الجامدة دي. وحتى لو حسيتي بمشاعر الغيرة، اطلبي من ربنا إنه يديكي حكمة في التعامل مع المشاعر دي. وما تنسيش أنه حكمة المرأة تبني بيتها وحماقتها تهدمه بيدها. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش أنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قرر شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100%، لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر. هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

المعجزة تمت بتجسد الكلمة، لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الإبن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا وحلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة الحلقة بتاعتنا هي الجزء الثاني من 4 حلقات بديناهم الحلقة اللي فاتت مع كلام المسيح مع السامرية، وخصصنا الموضوع عن علم التواصل أو التواصل، لأني بقول إن التواصل يمكن يكون مش بس علم لكن يمكن يكون فن، ولأنه ممكن يكون مش بس علم وفن لكن هو أصلا روح. فالتواصل هو يعكس روح الإنسان، والتواصل بالطريقة دي ليه 3 محاور كبيرة. النهاردة هنتكلم عن معوقات عدم التواصل، وإزاي إن السامرية في القصة اللي قريناها في إنجيل معلمنا البشير يوحنا الأصحاح 4 كانت بتجسد كل مشاكل التواصل اللي ينفع تتقال في كل الكتب، وإزاي إن الورا 4 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم مع المسيح، أو 3 مشاكل اللي السامرية استعرضتهم في حديثها مع المسيح، كانت بتشرح كل حالة من حالات عدم التواصل على المستوى البيتي، على المستوى الأسري، على المستوى العائلي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المجتمعي أيضا، على المستوى السياسي حتى. إزاي إن السامرية كانت بتحط كل النقط على الحروف وهي لا تدري في حديث عفوي سريع مع السيد المسيح. طبعا إذا ينفع تقرأ إنجيل يوحنا أصح 4 بعد ما تسمع الحلقة دي، أو لو عندك خلفية مسبقة عن هذه القصة، أو لو سمعت الحلقة اللي فاتت، في كل الأحوال أنا بشجعك أن تعود إلى النص الكتابي اللي بيشرح لنا بمنتهى الدقة والعمق قصة تواصل ما بين الله والإنسان، ما بين رجل وامرأة، ما بين يهودي وسامري، قصة جسدت كل تجميع الخيوط المتناثرة والحبكة الإلهية في وضع النقاط على الحروف في استعادة التواصل. فما بعد سقوط آدم في جنة عدن فقدنا التواصل على المستوى الشخصي مع النفس، وعلى المستوى الاجتماعي مع الآخر، وعلى المستوى الروحي مع الله. إزاي السامرية النهاردة هتعلمنا، هتورينا، هتكشف لنا عن أول مشكلة من مشاكل التواصل، وإزاي الله عنده قدرة إنه يستعيد هذه الأمور. هو ده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة بعد الفاصل، فاستنوني.

ورجعنا أعزائي المستمعين علشان نقرر مع بعض أو نشوف مع بعض أي مشاكل التواصل اللي حصلت في جلسة لم تستمر أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة بالكتير ما بين المسيح والسامري، وإزاي أن المشاكل اللي هنشوفها النهاردة والحلقتين الجايين هي أعمق مشاكل التواصل على كل المستويات، على مستوى الإنسان مع نفسه، وعلى مستوى الإنسان مع الآخر، وعلى مستوى الإنسان مع الله، وهي من الأول علاقة مكسورة بين الإنسان والله. لأنه لو العلاقة بين الإنسان والله في وضع صحيح، تأكد أنها تكون في وضع صحيح مع البشر، وتأكد أكثر أنها تكون في أصح وضع مع النفس. أول مشكلة من مشاكل التواصل اللي هنشوفها دلوقتي حالا هي مشكلة الجهل. أنا مش بتكلم على الأمية، مش بتكلم على القراءة والكتابة، مش بتكلم عن الجهل الحديث، جهل الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة، بتكلم عن جهل في 4 مناطق كبيرة وجودية قالها لها المسيح شخصيا. المسيح جمع 3 مشاكل في الجهل في آية واحدة، وبعد كده رجع تاني يتكلم معاها عن الجهل في آية مختلفة أو في مكان آخر. المسيح قال للسامرية أعطيني لأشرب، قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، وهنا بدأت المشكلة الأولى. قال لها المسيح لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ركز معي، أول حاجة أنت لا تعرفين أو لا تعلمين عطية الله. 2، أنت لا تعلمين مع من تتكلمين، من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. 3، أنت لا تعرفين احتياجك الحقيقي، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. لكن بعد شوية قال لها المسيح أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، ومش أنت بس المرة دي، لأ أنتوا الشعب ككل. وأعتقد أنه لو بعدنا الفوكس بتاع الكاميرا شوية أو خدنا الصورة يعني لونج شوية هتطلع أنتم دي مش للسامريين بس، لكل الجنس البشري. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أنتوا عندكم مشكلة في الجهل بمعنى العبادة الحقيقية. يبقى أنا عندي كده 4 مشاكل في الجهل. المشكلة الأولى هي ما تعرفش عطية الله. 2، هي ما تعرفش هي تتكلم مع مين. 3، هي ما تعرفش المية الحية. 4، هي ما تعرفش تسجد لمين. لو نحط ال4 نقاط دول كل نقطة منهم تحت عنوان، فهنقول أنت لا تعلمين عطية الله. طب إيه هي عطية الله؟ الرسول بولس في رسالته إلى روميا، مؤمنين روما أصح 3 بالتحديد، بيقول أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله يعني عطية الله فهي حياة أبدية. أنت لا تعرفين معنى الحياة، معنى أنك تجهلين عطية الله، أنت بتعرفيش إيه معنى الحياة. 2، ومع من تتكلمين ومن هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب. يبقى أنت ما تعرفيش مش بس معنى الحياة، لكن كمان ما تعرفيش معطي الحياة. من الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت عارفة أنا مين؟ أنت بتعرفنيش. لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أنت لا تعرفين وقود الحياة، المية اللي بتروي، المية اللي بتستمدي منها استمرارية لحياتك. لكن 4، وأنت لا تعرفين هدف الحياة. هدف الحياة السجود. أنا وجدتك للسجود الحقيقي، لكن أنت سجدتي لما لست تعرفين، لما لست تعلمين، سجدتي في اتجاه خطأ. بعد الفاصل هنفرد الحلقة دي لل4 مشاكل دول، وهنكتشف مع بعض إنه لأننا نجهل ما هي الحياة ومن هو معطي الحياة وكيف تستمر الحياة وما هو هدف الحياة، لذلك فنحن لسنا كائنات متواصلة، إحنا ميتين وإحنا تعبانين وإحنا مجهدين وأنانيين وعاوزين نستمد كل حاجة لأنفسنا دون أن نعطي الله شيئا منها. خلونا نتقابل بعد الفاصل عشان هنقول 2 كلمة بساط قوي عن كل معنى من ال4 معاني دول.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نكمل كلامنا عن السامرية. قلنا النهاردة حلقتنا عن أول مشكلة من مشاكل عدم التواصل وهي مشكلة الجهل. مشكلة الجهل هي مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتخلي الواحد مش قادر يتواصل. ليه؟ ببساطة لأنه لو يعرف ما كانش أسلوبه هيبقى كده، ما كانش هيبقى هجومي كده، ما كانش هيبقى خايف كده، ما كانش هيبقى عدواني كده، ما كانش هيبقى يعني متجنب للحوار أو متلخبط فيه. المسيح حط نقط على الحروف في كلام وجودي عميق جدا لنا اليوم أن نقرأه قراءة أعمق من القراءة السطحية. لو كنت تعلمين عطية الله، مرة واحدة كده لما قالت له إزاي تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، لا أنت ما تعرفيش الأساسيات أصلا، أنت جهلة، أنت مسكينة، أنا مشفق عليكي، أنا مشفق عليك لأنك لا تعرفين عطية الله. أنت عايشة بس لك اسم أنك حية، يعني عايشة وأنت ميتة. أنت ما تعرفيش إيه هي عطية الله. أنت تعرفي تاكلي وتشربي، تعرفي تتجوزي، تعرفي تروحي وتيجي، تعرفي ترتبطي بأزواج وتخليهم أو تهجريهم وترتبطي بآخرين. أنت كل حياتك ماشية حوالين البير ده، أنت بتستمدي الحياة من مصدر خارج نفسك، عشان كده طول الوقت هتيجي تشربي من المية دي، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. حط بدل الماء أي حاجة، حط بدل المية الحاجة اللي انت بتستمد حياتك منها، علاقاتك، شغلك، تعبك، مجهودك، نجاحك العلمي، عربياتك، بيوتك، أيا كان. انت ميتة، انت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. ليه؟ ايه هي الحياة يا رب؟ قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت، المسيح يكلم الله الآب، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. إحنا عندنا أربع أنواع من الحياة: حياة النبات، حياة الحيوان، حياة الإنسان، حياة الله. حياة النبات مختصرة في جسمه، لو قطعت الوردة تموت. حياة الحيوان مختصرة في دمه، لأن نفس الحيوان هي في دمه، لو سفك دم الحيوان يموت. حياة الإنسان هي في نفسه، يعني عقله، مشاعره، إرادته، لو عقله توقف مات الإنسان إكلينيكيا. لكن حياة الله هي في روحه. إحنا خلقنا لكي نكون كائنات روحانية، لأننا في يوم من الأيام جسدنا وأنفسنا هتموت، عقولنا هتقف عن العمل، لكن هنظل كائنات روحانية، خلقنا على صورة الله، والله روح. كل من يعيش بروحه مش بس بعقله، مش بس بأفكاره، هو كائن ميت، هيعجز عن التواصل مع نفسه، لأنه لم نخلق بهذه الطريقة. إحنا خلقنا كائنات روحية، والخطية والمعصية دمرت هذه العلاقة وآتت على كل أخضر ويابس فينا. عشان كده اختصرنا إلى شوية أفكار وإلى شوية معلومات. حتى الدين بالنسبة لنا بقى مجرد طقوس وأنظمة، وإحنا مش شبعانين بعلاقة حية، لأننا لسنا أحياء، ولدنا من آدم، وهذه الولادة أتت لنا بالخطية كما يقول الكتاب. ولدنا في حالة فساد كلي، ما عندناش أي إمكانية أن نعرف من هو الله، لأننا ولدنا كائنات عمياء لا ترى نور الحقيقة. أنا مش بقول كلام كبير النهاردة، لكن بقول قبل ما تبتدي تتواصل، هل أنت حي؟ لو أنت حي بروحك أو بروح الله اللي في روحك، لو أنت استقبلت عمل نعمة الله في حياتك، هتفهم ما هي الحياة، وهتقدر أن الحياة أكبر بكثير جدا من بئر أو من ماء أو من أزواج أو من ثقافة. هتقدر أن الحياة هبة من الله، عشان كده قال لها أنا مشفق عليك، أنت لا تعرفين عطية الله. في عبارة واحدة تقدر تكتب إيه هو مفهومك عن الحياة، أو في عبارة واحدة تقدر تكتب ماذا تريد أن يكتب على قبرك كخلاصة لحياتك، إيه عبارة اللي تختصر حياتك بيها. في ناس قالت كده: لي الحياة هي المسيح، هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. ماذا عندما تطوى يداك في النعش الأخير؟ ماذا عندما يوريك التراب؟ ماذا عندما تنتهي هذه القصة القصيرة مهما كانت متعددة الفصول والمواقف؟ ماذا سيتذكر عنك العالم؟ ماذا أنت شخصيا ستشعر أنك قد جنيت من حياتك؟ أنت لا تعرفين عطية الله. لو كنت تعلمين عطية الله، بس المسيح ما قالهاش أنت لا تعرفين زي ما أنا قلت من شوية، لكن شوقها، وإنجاز التعبير يعني رغبها،
وخليها يعني تنبش بأظافرها الضعيفة في صخر الحقيقة وتقول بس لو أعرف ما هي الحياة. لكن بعد الفاصل هنشوف بسرعة المشكلة الثانية في الجهل، هي ليست حية، هي ليست متمتعة بالحياة، عشان كده ما عندهاش قدرة تتواصل، ميتة. والميت ما بيطلعش إلا كل عفن وإلا كل سوء. يقول عنهم الكتاب حنجرتهم قبر مفتوح ثم الأصلال تحت شفاهه. تسمع البعيد عن ربنا بيتكلم تحس إنك بتسمع يعني حاجة مقززة متعبة، مهما كان مثقف وسياسي لكن تحت لسانه في سم، وهو شخص غير يعني متواصل حتى مع نفسه. بعد الفاصل هنشوف الجهل التاني بالموضوع، خليكم معانا.

ورجعنا بعد الفاصل أعزائي المستمعين علشان نشوف إيه تاني مشكلة عند السامرية. مشكلة تانية عند السامرية والجهل العميق اللي كان بيحيط بحياتها كانت مشكلة جهل بشخص المسيح. قال لها في الأول أنت ما تعرفيش عطية الله، أنت ما تعرفيش الحياة الحقيقية. لكن قال لها نمرة اتنين مش بس كده، قال لها من هو الذي يقول لك أعطيني الأشرب؟ أنت شايفاني يهودي؟ أنت شايفاني محتاج للمية؟ أنت شايفاني بمد إيدي ليك وأقول لك أنا عطشان؟ وبالمناسبة أنا هتنتهي القصة دون أن تعطيني الأشرب من البئر اللي قدام علينا ده، لكن أنت ما تعرفيش من أنا. أنا معطي الحياة، بس عشان أكون أنا معطي الحياة والحياة دي فيا أنا هموت عشان حياتي دي تبقى ليكي. أنا مش مجرد شخص إلهي بيرسل حياة إلهية للطبيعة، لا، أنا بأقيمك من موتك بالبدل اللي هعمله معاكي. البشير يوحنا في أول أصحاحاته قالها لنا بوضوح شديد جدا. كان راجل شيخ وبيكتب إنجيله، وصل عمره 100 سنة تقريبا، لكن قال هذه الكلمات العميقة جدا عن المسيح: فيه كانت الحياة. عايز أقول لك برا المسيح مش هتلقى أي حاجة، برا المسيح مش هتلقى أي استمتاع، برا المسيح مش هتلقى أي فرصة أنك تفهم حقيقة وجودك وحقيقة ومعنى حياتك. عندما تقترب من المسيح أنت ترى الإنسانية الحقيقية كما قصدها الله أن تكون. عندما تقترب من المسيح أنت لست فقط تتبع معلم أخلاقي، ولست فقط تتبع صانع معجزات عظيم، ولست فقط تتبع شخص اضطهد من قومه ليكون أول وأعظم وإمام الشهداء عبر كل العصور. عندما تقترب من المسيح من فضلك ابحث عن الحياة، فيه كانت الحياة. فضل يعيش وسطينا دون أن يستطيع أحد من البشر من حوله أو السماء من فوقه أو الشياطين من الخلف أن يجدوا شكوى واحدة عليه. حياته كانت حقيقية 100%، متعايشة مع البشر بكل ألمهم دون أن تصدر منه خطية واحدة. لم ولن يكن التاريخ قادرا على إثبات خطأ واحد عن المسيح. عشان كده المسيح فيه كانت الحياة. أنت مش عارفة بتكلم مين. لو أنت ما تعرفش المسيح عبثا تحاول أن تتواصل مع أي شخص ولا حتى مع نفسك. عندما تريد أن تجد الحياة بما فيها من قدرة تواصل طبيعية وإلهية لابد أن تذهب إلى المسيح، لابد أن تتعرف على المسيح. ولو أنت ما تعرفش من هو المسيح يمكن أن تدعو الله الآن وتقول له أنا عاوزك تنور عيني عشان أعرف من هو الذي يكلمني، من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لكي أطلب منه فيعطيني الماء الحي. المشكلة الثانية في الجهل ليست فقط هي مشكلة السامرية المسكينة في عدم معرفتها بالحياة، لكن هو عدم معرفتها أيضا بمعطي الحياة. في ناس بتدور على الحياة، علماء التنمية البشرية كتبوا كتب كتير جدا عن الحياة، لكنه في نهاية الكتاب لا يجد إلا شوية برامج وشوية خطط وشوية أسئلة وشوية استبيانات خالية من الحياة، لأن الحياة في شخص وليست في فكرة أو نظرية أو فلسفة، الحياة في المسيح. بعد الفاصل اللي جاي هنشوف كمان المشكلة رقم 3، ليست فقط هي مشكلة عدم معرفتها بمعنى الحياة، وليست فقط هي المشكلة الأكبر بعدم معرفتها بمعطي الحياة، لكن هناك مشكلة تالتة وأخطر، وهي مشكلة عدم معرفتها بماء الحياة أو بقوة أو بوقود الحياة اللي تعيش بيها. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا أعزائي المستمعين بعد الفاصل اللي فات علشان نتكلم عن الجهل في الموضوع الثالث رقم 3 في مشكلة السامرية، الجهل بماء الحياة. لطلبت أنت منه فأعطاكي ماء حيا. النهاردة مع تلوث المية العذبة في شركات مية معدنية كتير جدا جدا، ومرات بتبقى الشركات دي مزورة مزيفة، فتحط لك أي مية في إزازة وانت بالإيحاء بتشربها على اعتبار أنها مية معدنية وتطلعش كده. المياه المعدنية الحقيقية بالمناسبة كحقيقة علمية يعني بتبقى مكلفة جدا، فالمياه اللي بنشربها دي مياه أبار يعني متفلترة فلترة بسيطة، لكن مش المعدنية اللي من الكتاب يعني. لكن خليني أرجع معاكم للفكرة الثالثة في الجهل. ليه الست دي ما كانتش قادرة تتواصل مع المسيح؟ لأنها ما تعرفش المياه الحية. هي بتستمد الحياة من ماء البئر، وماء البئر ده ماء خادع. ليه؟ لأسباب كتير جدا. أول سبب لأنه ماء لا يمكن أن يصل إلى يعني ري الطبيعة الإنسانية، هو بيروي الجسم البشري، والجسد البشري مجرد غلاف من الطين بيحاوط حقيقتك بيحاوط روحك. أنت لا يمكن أن تختصر في الجسم ده، يعني أنت لو أكلت وشربت ومارست رياضة وتفسحت وعملت كل اللي جسمك يتبسط بيه هتجد أن هناك فراغ عميق أعمق من جسمك. الكلام ده قاله ناس كتير جدا من الأدباء والعلماء. يحضرني قول العالم الكبير مصطفى محمود في كتاب لغز الموت لما قال أنه لما دخل كلية الطب في بداية حياته العلمية كنت أتوقع أنني سأعرف سر الإنسان وسر الحياة بضربة مشرط في جسد الإنسان، لكن واضح أن الإنسان لا يمكن أن يختصر في هذه، وكتب بين قوسين كده اللفاليف العصبية والعظم والمعدة والأحشاء والأمعاء. الإنسان سره في مكان آخر بعيد كل البعد عنده، وده للمسيح بعمق شديد جدا وبطريقة فلسفية عميقة جدا وبسيطة أيضا جدا تصل إلى امرأة سامرية بسيطة في القرن الأول الميلادي. قالها لها، قالها كنت هتطلبي تاخدي مية حية. في مية حية وفي مية ميتة؟ المية مية؟ لا، المية اللي انت بتشربها اللي بتزيد عطشك ليها دي مية ميتة. المية اللي بتشربها وتخليك طول الوقت تدور عليها من براك مية ميتة. المية الحية هي أن تأخذ شيء في أعماق حياتك، هذا الشيء حي يمكن أن يرسل حياة منك إلى الخارج، فطول الوقت ما تبقاش عامل زي العربية الموتور بتاعها وقف أو عطل وعاوز كل الناس تيجي تزق العربية دي. المرشدين الروحيين يدولك زقة، والإصحابك يدولك زقة، والإنسان اللي بتحبها تديلك زقة، ووالديك يدولك زقة، كل شوية عايز زقة، بس الزقة دي برة. العربية ما بتتزقش من برة، العربية بتتزق من جوه. العربية بتسير بفعل قوي لموتور قوي موجود في العربية نفسها، وانت بمجرد بس ما بتدور مفتاح العربية، العربية بتدور وبتمشي وبتقطع مشاوير طويلة جدا من ذاتها من جواها. طبعا احنا بعاد عن مثل العربية، احنا اللي بيحركنا مفروض يكون جوانا مش برانا، احنا مفروض نمتلك الماء الحي بهذا المستوى. احنا كمان ما عندناش الزواج الحي، احنا عندنا زواج ميت، وعندنا علاقات ميتة، وعندنا علم ميت، لان الانسان صمم ان تكون حياته في ذاته جواه مش براه. الانسان من اول ما ابتدى يستمد شيء من براه وذهب الى الشجرة في الجنة القديمة واخذ من ثمرها واكل علشان يستمد حاجة من براه، وحياة الانسان الداخلية في علاقته مع الله ماتت. المسيح يقول للمرأة أن الذي يؤمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. مصر المسيح أن يربط الماء بالحياة، ومصر المسيح أن يميز ما بين الماء الحي والماء الميت. إيه هو المية اللي أنت عاوز تديها لها؟ قال كده، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوا. كأنه ببساطة شديدة جدا بيقول أنا أكلمكم عن مية حية النهاردة، أنا أكلمكم عن الروح القدس. الروح القدس المية الحية اللي كانت موجودة في المسيح شخصيا، اللي عاش بيها المسيح شخصيا، روح الله القدوس الله الحقيقي. الروح القدس هو اللي يديلك قوة الحياة، هو اللي ينبع من قلبك بالمحبة، هو اللي طلع الثمر بتاعه ثمر الروح اللي هو 9 ثمرات جمال جدا سجلهم لنا الوحي المقدس في رسالة غلاطية. أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة صبر يعني لطف صلاح إيمان وداعة ضبط نفس تعفف، كل ده يأتي به الماء الحي. هل لك علاقة بروح الله؟ هل لك قيادة من روح الله؟ هل تصلي لله بروحه
بطريقة يمليها عليك روح الله القدوس، هو ده المشكلة الثالثة، لأنك مفصول عن الروح القدس، فأنت لا يمكن أن تتمتع بقوة للتواصل الروحي. أولا، كل الكلام بتاعنا النهاردة مش عن التواصل بين الإنسان والإنسان، لكن كل الكلام بتاعنا النهاردة عن تواصل عميق جدا، احتياج روحي ونفسي وإنساني عميق جدا موجود في أعمق منطقة فيك، لو هتدور عليه هتكتشفه. فضل لنا سبب أخير، وهنتقابل مرة أخيرة بعد الفاصل الأخير ده علشان نشوف إيه كمان جهل السامرية. جهل السامرية اللي فات كان بمعنى الحياة، بمعطي الحياة، بقوة الحياة، لكن المرة الجاية هنتكلم عن هدف الحياة، فابقى معنا.

0: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نتكلم عن السبب الرابع والأخير من جهل المرأة السامرية. جهلة فمش قادرة تتواصل مع أنها متجوزة خمسة، مفروض أنها تكون شاطرة جدا في التواصل، مع أن لها علاقة بخمس عائلات اللي تمثل خمسة أزواج، لكنها مش عارفة تتواصل. ليه؟ قال لها ما تعرفيش عطية الله اللي هي إيه؟ اللي هي الحياة، وما تعرفيش معطي الحياة من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، وما تعرفيش قوة الحياة، كنت هتطلبي مني فأديك ماء حي، كنت أديك الروح القدس. لكن أخيرا قال لها أنت ما تعرفيش هدف الحياة. هدف الحياة أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، السجود هو الهدف، العبادة هي الهدف. طبعا الناس بتحاول تقول عن العبادة كلام كتير، اللي يقول لك العمل عبادة، واللي يقول لك يعني اختصار نوم الظالم عبادة، وفي كلام كده غريب يعني موجود في يعني الثقافة الشعبية عن العبادة. لكن المسيح قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وكأن الآية دي بنى فيها المسيح العبارات الثلاثة اللي فاتوا على بعض. الله روح، يعني الله مش محتاج البير المادي اللي انت واقفة قدامه ده، ولا الجبل المادي اللي انت بص عليه ده، ولا احنا مختلفين عليه ده، ولا الهيكل المادي ده، لكن الله أسمى بكثير من هذا. أنا عايز أقولك أنه حتى سليمان اللي بنى الهيكل ده هو نفسه قال لله أنت لا تسكن في هياكل مصنوعة بأيدي بشر، أنت سكناك الحقيقي يا الله في قلب الإنسان. لكن مش بس قال لها كده، قال لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. فقال حقيقتين خطار جدا، قال حقيقتين في منتهى الخطورة. الحقيقة الأولى أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أي أنكم بالفعل تسجدون، انتوا فعلا بتعملوا عبادة. انا ما اقدرش انكر ان انتوا بتسجدوا، بس المشكلة مش ان انتوا مش بتسجدوا، المشكلة ان انتوا بتسجدوا بس الحاجة غلط. عزيزي المستمع، المسيح يقرر هذه الحقيقة. المسيح بيقولك انت بتسجد، انت بتعبد فعلا، لا توجد حياة بلا عبادة، بس انت بتعبد مين؟ ده السؤال. ما اقدرش انكر انك مخلص، لكن مخلص في اي اتجاه؟ انا ما اقدرش انكر انك بتطلع على سلم معين، بس على أي حائط يقف هذا السلم؟ لألا تطلع السلم كله تكتشف في النهاية أنك طلعت على حيطة غلط، على جدار خاطئ. أنتم تسجدون بس إيه؟ لما لستم تعلمون؟ فينا اللي بيسجد للمال، فينا من يعبد المال، كل ما يعني تطب عليه كده تكتشف أنه بيفكر في الفلوس، نايم بالليل بيحلم بالفلوس، الآن من الفلوس، الآن من سعر الدولار اللي بيرفع ولا بينزل، الآن من العقارات، هو حياته وعبادته كلها متجهة بكل الإخلاص إلى المال. المسيح قال إن المال إله بيعبد، لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال. فينا اللي بيعبد مشاعره، مشاعره فينا اللي بيسجد أمام مشاعره، أول ما مشاعره تتحرك في أي اتجاه بيروح ساجد على طول، هو مش عارف بيعبد مين، هو بيعبد ومخلص جدا ومعطاء جدا ومركز جدا، وعنده استعداد يضيع عمره عشان اللي بيحبه، أو يضيع عمره عشان ينتقم من اللي بيكرهه. مين الإله المسيطر عليك؟ النهاردة في الحلقة دي احنا بنناقش أعظم أربع قضايا وجودية تخص الإنسان، في كلام بسيط جدا ذكره المسيح في قصة السامرية. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. الله روح، وده الحل، والذين يسجدون له فبالروح، أي بواسطة الروح، وبالحق ينبغي أن يسجدوا. المنطقتين دول هما أكتر منطقتين أنت بتدور عليهم، الروح والحق، الروح اللي يديلك الحياة، الروح اللي يخليك تحيي من الأعماق مش من البير اللي براكي، والحق، الحق المسطر في كلمة الله، الحق الموجود في الإنجيل، الحق الموجود في الوحي، الحق الذي يعلن عن الله، الحق والمسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. ما تقدريش تعبدي الله إلا بالروح وبالمسيح. إذا كان المسيح والحق فأنت لابد أن تعرفي من هو المسيح. ليه؟ ببساطة مش لأننا بنعمل دعاية للمسيح، لكن لأنه برضو البشير يوحنا في أعمق أناجيل العهد الجديد في الإنجيل العالمي المسكوني إنجيل يوحنا قال العبارة دي. قال إيه؟ قال إنه الله لم يره أحد قط، لكن الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. مين هو الإبن؟ من هو جوهر الله اللي شفناه ولمسناه وتعاملنا معه وتكلمنا معه وسمعناه يتكلم؟ نحن نؤمن أن الرب يسوع المسيح هو هذا الإله العظيم المتجسد في صورة إنسان، وهو يملك كل الحق في أن يكون هذا الإنسان علشان يتصل بينا ويعرفنا كيف نعبد وكيف نسجد. لو فقدت السجود هنا على الأرض مش هتقدر تكون هذا الساجد العابد في الأبدية. إن كنت تريد أن تشتري إنجاز التعبير مكانا لك في الأبدية، أن تحجز مكانا لك في الأبدية، لابد أن تحجز هذا المكان بالروح وبالحق. طب لو أنت مش قادر تتصل إلى الروح وإلى الحق، عليك الآن مع السامرية ومعي في هذه اللحظات القصيرة المقتضبة القادمة أن ترفع قلبك في صلاة حقيقية لله. الروح والحق يقودان صلاتنا، المسيح والروح القدس يقودان صلاتنا إلى الله الخالق العظيم، يقودان هذا التصالح اللي في أرواحنا اشتياق ليه. عايزين نتعامل مع الله، عايزين نتواصل مع الله. عندما تذوب مشكلة الجهل تظل المشاكل الباقية كمشاكل يمكن أن يعني تصلح أو يمكن أن تعالج كتحصيل حاصل. هل ترفع قلبك معي إلى الله في هذه اللحظات عزيزي المستمع، وأنت تقول له أني أعمى وفقير وبائس؟ يا رب أنا بصلي الآن وبرفع دعواي إلى شخصك أن يكون لنا هذا التصالح مع شخصك في المسيح، إنك تعرفنا من هو المسيح. أنت كتبت كده في كلمتك، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. من فضلك اكشف عن أذهاننا المظلمة المعتمة بكل ما فيها من ثقافة وعلم، لكي نعرف أن الحياة ليست في معلومات بل في إعلان عن من هو المسيح بروحك القدوس الذي يقودنا إلى التصالح الحقيقي معك يا أبونا السماوي. في اسم المسيح أصلي وليك فيه مع الروح القدس كل الكرامة وكل المجد، آمين. عزيزي المستمع، إلى أن نتقابل في الحلقة رقم 3 من حلقات التواصل بين المسيح والسامرية، لك مني أعظم تحية.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. الحدود حاجة بالنسبة للمجتمع بتاعنا يكاد يكون بيجهلها، فأوقات كتير بنبقى عايزين العلاقات ما يكونش فيها أي حدود. يعني أنا مثلا من حقي أفتح الموبايل بتاعك وأقرأ الرسائل الموجودة عندك، أو أشوف مين اللي اتصل بيك النهاردة، أو إن أنا من حقي أسألك في حاجات شخصية خالص تخصك، أو إن أنا أستعمل حاجاتك وكأنها حاجاتي من غير ما استأذنك. دي مش حدود، دي عدت الحدود ودخلت في حاجات تانية اسمها ممكن عدم الحساسية، البلادة، ليها تسميات تانية كتير. وللأسف إنه لما حد فينا بيطالب بحقوقه في المجتمعات بتاعتنا بيصنف وكأنه إنسان فاتر أو مشاعره جامدة أو صليت اللسان، ففي خط فاصل بين الصح وبين الغلط. لكن عشان إحنا ما تعودناش على كده بيبقى صعب علينا إحنا حد يعمل معنا حدود أو إحنا نعمل حدود للناس اللي حوالينا. هنتكلم أكتر في الموضوع ده، لكن هنخرج فاصل ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحدود وازاي بيبقى صعب في مجتمعاتنا الشرقية ان نتقبل الحدود دي. من ضمن الحدود اللي نفسي اكلمك عليها فعلا ويمكن ذكرناها في الاول هي استخدام الموبايلات. فمرة من المرات كنت سايبة الموبايل بتاعي على ترابيزة ولقيت بنت اصغر مني في السن بكتير، صاحبتنا، بتاخد الموبايل بتاعي وبتفتحه وتقلب فيه. فانا حسيت انه انا متضايقة جدا بس مش قادرة اقول لها حاجة، وشعر انه اللي بتعمله ده مش مظبوط. فاللي أنا عايزة أقوله إنه خلي بالك إنه ما ينفعش فعلاً ألعب في موبايل حد، ما ينفعش أخد نمرة حد من غير ما نستأذن الشخص ده. مثل بالإنجليزي كان بيقول لما حد يجي لك خليه يحس إنه في بيته، لكن لما تروح عند حد ما تحسش إنك في بيتك. ودي من أعظم أنواع الحدود اللي ممكنة، إنه مش بس أنا بخلي الناس تحس في بيتي بحرية، لكن أنا كمان لما بروح بيوت الناس مش باخد حرية أكتر من الحرية اللي تريحهم. من ضمن الحاجات ان احنا ساعات كمان نستلف حاجات بعض ونبقى متضايقين انه صاحبتي ما بترضاش تديني بلوزتها. انا عايزه اقول لكم انه حتى من الناحيه الصحيه ساعات بيكون في ناس عندها امراض زي التينيا مثلا، مرض جلدي معدي، فلو انا استلفت مني البلوزه بتاعتي ممكن تجيب لي مرض ما كانش عندي، ودي من الامراض اللي مش بتروح، يعني حتى لو اتعالجت بترجع تاني لانها بتبقى كمينه في الجسم. في حلقتنا النهارده اتكلمنا عن الحدود في استخدام حاجات الاخرين، اتكلمنا ان الحدود مش موجوده في المجتمع بتاعنا وبالتالي مش مقبوله قوي، لكن الموضوع ده مليان نقط تانية نفسنا نتكلم فيها، فانتظرونا في فقرتنا اللي جايه من كل الفرق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت

أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الحكمة السرية المخفية. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. المزمور 51 الآية 6. تشير الكلمة التمهيدية ها إلى وعي وإدراك مفاجئ بالحق لم يسبق له مثيل. ما الذي يبحث عنه الله حقا في حياتنا؟ أولا وقبل كل شيء، لا يبحث الله عن الممارسات الخارجية للتدين التي تكسبنا سمعة التقوى بين الآخرين، فالله أعمق من ذلك بكثير. إنه ينظر مباشرة إلى أعماق قلوبنا، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. سفر صموئيل الأول الإصحاح 16 الآية 7. الله يريد الحق في الباطن، وهذا عكس النزعة الخارجية الدينية تماما. ربما يتأثر أو ينخدع الآخرون بهذا، ولكن ليس الله. إنه ينظر إلى أعمق من كل ذلك. إنه يبحث عن الصدق والإخلاص الداخليين. هنا يحتاج كل واحد منا أن يفحص نفسه. هل أنا منفتح حقا مع الله؟ هل أنا شفاف في علاقتي معه؟ هل الكلمات التي أتحدث بها تعبر حقا عما أشعر به في قلبي؟ عندما نصل إلى هذه الحالة من الشفافية الداخلية أمام الله، ندخل في المرحلة الثانية من الحق الذي أدركه داود. في الخفاء تعرفني الحكمة. هناك حكمة الله المخفية المصممة للجزء الخفي من الإنسان، والتي لا يمكن قبولها إلا من قبل أولئك الذين قلوبهم منفتحة تماما ودون تحفظ على الله. يخبرنا بولس أن القدرة على قبول هذه الحكمة هي علامة النضج الروحي الحقيقي. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الثاني الآيتان 6 و7. يا رب، أنا أرفض كل نفاق وكل مظاهر خارجية فارغة حتى أتعلم حكمة الله الخفية.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي الأعياد التي ورد ذكرها في التوراة وما معناها اليوم؟
2: الأعياد التوراتية فرص راحة مقدسة يعبد فيها الشعب ربه بفرح. عدد هذه الأعياد 7 تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى 4 أعياد: الفصح والفطير والباكورة والخمسين. المجموعة الثانية 3 أعياد هي الأبواق والكفارة والمظال. عيد الفصح هو العيد الذي يذكر فيه بنو إسرائيل فداء الرب لهم من العبودية وسوء العذاب. عيده بنو إسرائيل لأول مرة في مصر، ثم أصبح العيد بعد ذلك تذكارا لفدائهم من ضربة الملاك المهلك. واعتبر هذا العيد رأس الأعياد، فيه يذبح حمل صحيح ابن سنة عن كل عائلة. كان هذا الذبح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم، والذي يقول الإنجيل عنه: المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. والدم المرشوش هو دم المسيح الذي سفك في الجلجثة. وكما تغير تاريخ بني إسرائيل في ليلة الفصح، نتغير نحن فندخل في حياة جديدة بعد أن نقبل المسيح مخلصا لنا. وقد تغير عيد الفصح في الإنجيل، وحل محله العشاء الرباني الذي نذكر فيه موت المسيح لأجلنا، فهو الذي فدانا بذبحه العظيم. العيد الثاني هو عيد الفطير، ويجيء بعد الفصح مباشرة ويستمر 7 أيام. كان الاحتفال به يبدأ في غروب شمس عيد الفصح. ولما كان الخمير يرمز للخطية، فإن الفطير يرمز إلى جسد المسيح الطاهر المكسور لأجلنا، كما يشير إلى حياة المؤمن في القداسة. والسبعة رمز الكمال. الاحتفال بالعيد 7 أيام يعني أن حياة المؤمن يجب أن توصف بالكمال. أما الخمير فيرمز للشر، وإخراج الخمير من البيت خلال الاحتفال بهذا العيد يعني طهارة الحياة. ويوضح الإنجيل الفرق بين خمير الخبث وفطير الإخلاص، وعدم العمل في هذا العيد يشير إلى أن الخلاص ليس بأعمالنا، لكن بما عمله المسيح لأجلنا. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصاد، ويقع في يوم الأحد التالي لعيد الفطير. ولم يحتفل بهذا العيد أثناء سير بني إسرائيل في البرية، لكن احتفل به بعد أن سكنوا أرض الموعد. وكان هذا العيد يأتي في أول الحصاد، وكان على المعيد أن يأتي بحزمتين من محصوله، ويردد الكاهن الحزمتين أمام الرب ليقبلهما، ثم يأتي المعيد بذبيحة محرقة، تقدمة قربان لا ذبيحة خطية. وهذا العيد إشارة إلى قيامة المسيح الذي قام يوم الأحد، وترمز الحزمتان إلى المسيح المقام وإلى جماعة المؤمنين الذين سيقيمهم من الموت عند مجيئه ثانية. العيد الرابع في المجموعة الأولى هو عيد الخمسين، ويقع بعد عيد باكورة الحصاد بخمسين يوماً. في هذا العيد يقدم المعيد تقدمة القربان من المحصول الجديد الذي طحن، وهو عبارة عن رغيفين مخبوزين بخمير، وكذلك تقدم ذبيحة محرقة من سبعة حملان صحيحة كل حمل ابن سنة، وثور واحد وكبشين. ومع هذا يقدم شراب كرائحة سرور للرب، وتيس من المعز ذبيحة خطية، وخروفان ذبيحة سلامة. هذا العيد رمز لحلول الروح القدس على المؤمنين في يوم الخمسين، وقد يكون أن الرغيفين يشيران إلى عنصري الأمم واليهود في كنيسة المسيح.

المجموعة الثانية تتكون من ثلاثة أعياد، أولها عيد الأبواق، وهو أول الأعياد التوراتية التي تقع في سبت جديد في الشهر السابع. في عيد الأبواق يبوق الكهنة في بوقين من الفضة ليجمعوا الشعب في البرية للمحافل المقدسة وللرحلات، ويشير البوق الأول إلى دعوة المؤمنين الذين رقدوا في الرب ليقوموا من بين الأموات، ويشير البوق الثاني إلى نداء السفر إلى المسكن الأبدي. العيد الثاني من المجموعة الثانية هو عيد الكفارة، وهو العيد السنوي للتطهير من الخطية، والمسيح هو عيد كفارتنا الذي قدم ذاته ذبيحة خطية عنا، فإن دم المسيح هو الذي يطهرنا من كل خطية. العيد الثالث من المجموعة الثانية هو عيد المظال، وهو آخر الأعياد السبعة، وكان عيدا جامعا لكل أفراد العائلة يحتفلون به سبعة أيام بلا انقطاع، وكل الشعب يسكن في مظال أو أكواخ مصنوعة من سعف النخل وفروع الأشجار. هذا يعلمنا أن الإنسان غريب ونزيل في الأرض، فهو يسكن في كوخ، ولكن بيته الأبدي هو في السماء.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى. دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي. وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده.
1: هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أنه هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، دي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. اخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضيه، وعايز الناس تخلص في نهايه الازمنه بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقه. لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل أن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: اتأخرتي ليه يا مريم؟ ده أنا نمت بلبسي.
1: أوه سوري بجد متأسفة خالص. إيه ده أنت نايم في الصالة على الكنبة ومن غير غدا كمان؟ يا دي الوقعة. طب ما سخنتش الأكل ليه من التلاجة في المايكروويف؟
0: أنت مش قايلالي مش هتتأخري.
1: بس أنا هحكي لك، بس سامي أدخل المطبخ أحضر الغدا وأجي لك على طول.
0: العشاء، العشاء الخواجاتي تقصدي. برضو ما قلتليش إيه اللي أخرك كده.
1: أبدا يا سيدي، بص محل فاتح جديد وعامل دعاية غريبة كده شوية.
0: دعاية؟ دعاية إيه؟
1: الباب مكتوب عليه من بره أول 5 أشخاص هيدخلوا بعد الساعة 4 ليهم تخفيض 50%.
0: أنت بتاكلي من الكلام ده؟ عشان كده جاية الساعة 5.
1: أيوة ما هو طلع مقلب.
0: خير؟
1: كاتبين بخط رفيع قوي تحت العبارة اللي قلتها لك إن الخصم 50% ده لو هتشتري من المحل فوق 1000 جنيه.
0: اوعي تكوني اشتريتي بالفيزا كارت اللي معاكي، عارفك مجنونة شراء.
1: هو انت بتقول فيها؟ صدقني كنت هعمل كده لولا اني حسيت بس بالخداع وطلعت من غير ما اشتري اي حاجه خالص.
0: الحمد لله جت سليمه. هو المحل ده فين وبيبيع ايه؟
1: ليه ناوي تجرب ولا ايه؟ اهو عند الخناقه اللي هناك دي على ناصيه الشارع.
0: ادخل وادفع؟
1: مفيش دعوه لله، كل حاجه كده مصالح.
0: مش كل حاجه.
1: لا صدقني كل حاجه بقت مصالح دلوقتي
0: إلا بالنسبة لربنا.
1: أو حتى ربنا ممكن يقول لنا ادخل زي المحل ده.
0: لما عديتي على باب ولقيتي مكتوب عليه من جوه ادخل أو أهلا، لازم تعرفي أنه أكيد صاحب المكان ما يعرفش مين ده اللي هيدخل. لكن تأكدي برضو أنه صاحب المكان هيستفيد من دخول أي حد، لأن لو ما كانش هيستفيد منك ما كانش قال لك تدخل.
1: يعني هو غاوي صداع يعني. بس برضو مش كل باب بنلاقي عليه ادخل بندخل.
0: معاكي حق، ممكن الواحد ما يكونش محتاج يشتري حاجة أو مش فاضي أو مش قادر لأنه مش معاه فلوس.
1: صحيح طبعا، في أسباب كتير فعلا ممكن تمنع الواحد من الدخول لأي باب مكتوب عليه ادخل.
0: وده برضو معناه إن اللي بيدخل بيبقى إما عاوز وإما قادر يشتري وإما محتاج.
1: يبقى بقى معنى كلامك إن ربنا ده عنده باب وعليه كلمة ادخل، بس يا ترى بيقول لمين ادخل؟
0: أولا ممكن يكون بيقول ادخل للعشرة حلوة لو عاوز تتعرفي عليه أكتر. مش المسيح قال انك لما تحبي تصلي تدخلي اوضتك وتقفلي بابك عليك وتصلي؟
1: ايوه فعلا، الواحد مرات كده بيحب يدخل اوضه لوحده في اوقات غير اوقات النوم، يتكلم بالجواه مش كانه بيأدي فرض من طرف واحد لكن كانه بيتكلم مع ابوه السماوي.
0: مرات اكيد حسيتي بانه نفسك تدخلي اوضتك تختلي بنفسك تتكلمي معاه تسمعي افكارك بصوت عالي، لكن مرات تاني بتبقى نفسك تلاقي حد يسمعك. لكن ومين يسمعك؟
1: ولو لقيت اللي يسمعني يعني مين هيفهمني؟ ولو لقيت اللي يفهمني هل هيعرف يرد على أسئلتي الردود اللي هتريحني؟
0: تمام يا مريم، بيقول المسيح بس تدخل أوضتك، في اللي يسمعك لو تكلمت، اللي يحن عليك حتى لو بس تنهيت، في اللي يمسح دموعك حتى لو بكيت. أبوك بيعرف يشوف اللي الناس برا ما تعرفش تشوفه، بيسمع بيفهم بيشوف بيجازي اللي بيكلموه علنية. يعني تدخل وحدك تطلع معاه.
1: كلام الانجيل كلام جميل قوي. طب بص بقى انا هدخل اغير هدومي عشان مش ورا حفله بتاعه عيد ميلاد شريدي.
0: وانا كمان لازمني اخد حمام، بس ما تتاخريش يا مريم.
1: ما تضحك يعني،
0: قصدك فكرتيني بقصه حصلت معانا شبه القصه بتاعتنا النهارده.
1: ايه بقى؟
0: عملنا مقلب زمان في واحد صاحبنا كان بلديات وغلبان، جينا عند مطعم كباب لسه فاتح على نزله الشارع وقلنا لصاحبنا ان اسعاره مختلفه.
1: يعني ايه مش فاهمه برضو؟
0: يعني اللي يقعد للاخر مش بيدفع خالص.
1: وصدق.
0: كل واحد اكل حاجه بسيطه ومشي ودفع حساب نفسه، واخينا عمال يطلب اكل علشان يقوم اخر واحد. يا على ايام الشقاوه.
1: وايه اللي حصل بقى بعدها؟
0: وقفنا على جنب بره المطعم نشوف اللي هيحصل معاه ونضحك، وفي نفس الوقت علشان لو مش معاه فلوس حد يدخل يديله بدل ما يقضيها غزيل اطباق.
1: لو كملت لك الوعظة بتاعتك أكيد ده برضو مش زي المسيح.
0: بمعنى؟
1: هو بيقول ادخل تشبع مش تدفع.
0: افتكرت لما قال إن واحد غني عمل عزومة كبيرة وبعد ما حجز كل حاجة بعت يدعي عدد من أصحابه، لكن أصحابه كلهم اعتذروا عن حضور العزومة. رجع الخدامين لصاحب العزومة وقالوا له إن كل واحد دعوه كان عنده عذر.
1: قال الراجل دول ملهمش في الطيب نصيب، طيب يعمل إيه باللي جهزوه؟ يرميه يخسره؟ لا طبعا.
0: فقال صاحب العزومة الخدامينه اطلعوا الشارع ودخلوا الناس المحتاجة، دخلوا الناس اللي ما تستاهلش. كتب يافطة كبيرة على بيته وقال ادخل الأكل مجانا.
1: تعرف يا مينا، الناس النهاردة أكتر وقت فيه جعانة للأكل الحقيقي، مش الأكل اللي بتقدمه المطاعم بالشيء الفلاني، مش الأكل اللي يكفيك وجبة واحدة، لكن حقيقي في أكل من نوع تاني. زي ما في أكل للجسم، أرواحنا كمان ليها كلام ربنا، هي الأكل الحقيقي.
0: ياما ناس محتاجة تسمع كلمة واحدة من ربنا. للنوعية دي ربنا كاتب ادخل كبيرة جدا، وتحت ادخل كاتب كل شيء جاهز بالداخل. لو محتاج تشبع، لو محتاج فراغ نفسك وعطش روحك يتملي، أنصحك ادخل لربنا.

0: ودينا خلصنا الليلة أخيرا والحفلة. بس بصراحة كان يوم جميل. مجدي كان وحشني قوي.
1: وأنا كنت بصراحة مشتاقة وهموت على نفين.
0: تعيشي وتحضري يا ستي.
1: مصدع؟
0: ما أنا ما نمتش الدور زي ما أنت عارفة.
1: شفت كلمة مرحبا ندخل دي معمولة بنور الفسفوري، رهيبة ازاي، فظيعة.
0: شفتها وافتكرت الموضوع بتاعنا النهاردة وقعدت اضحك جوايا.
1: موضوعنا النهاردة
0: كله النهاردة بيقول ادخل.
1: انت بقى ربط ادخل المحل اشتري بادخل المطعم كل
0: بادخل الفرح والحفلة اتبسط.
1: حلوة منك دي.
0: مزيكا وسهرة ورقص وانبساط.
1: ما النوادي الليلية شغالة على ده، والغريبة انه مرات باللي الناس بتشوفه فيها بتطلع فعلا عاملة دماغ، ولا يعني لو ملهاش حتى في اللون ده فعلا بتطلع الناس حاسة بالراحة والانبساط.
0: مش يجوز انت اللي بتدخلي روحك في حالة نفسية مختلفة بالإيحاء، حالة توهان او حالة نسيان وهروب.
1: يعني مش دايما، بص هو كله بيبان في الاخر لما بيجي النهار بيطلع عليك بتواجه مشاكلك العادية.
0: ايه اللي هيبان بالظبط؟
1: انبساط الليل كفاية ولا لا؟
0: والمشكلة الأكبر زي ما شفتي وائل ابن عمي اللي أحيا الليلة، إنه اللي بيتعود يصدق إن النادي بيرحب بيه وكله يا وائل بيه يا سعادة الباشا، لما بعد كده أدمن الليل وتحولت حياته لدوامة مليانة بالعتمة زي بالظبط.
1: مشاكله الغلبان مع مراته مش خلصانة، هو نازل رأسه بيهيص أكتر واحد
0: هربان. لكن هو في حد يقدر يقولك ادخلي الفرح تطلعي فرحانة؟
1: بص اعتقد ربنا مجهز فرح لكل قلب حزين وبينادي علينا وبيقول لنا ادخلوا الفرح ده.
0: مفيش حد حقيقي يفرحك لما تقابليه زي ربنا. ربنا حضرته مبهجه مش معتمه، هاديه مش دوشه، بيحضر ذهنك مش بيغيبه.
1: قدام ربنا مشاكلك اللي في دماغك بتتحل بمنتهى الهدوء، وتلاقي نفسك بعد ما تدخل قدامه بتتملي بالاقبال على الحياه وعلى النهار.
0: وفي يوم لا في لحظه من الزمن هنسمع ربنا بيقول ادخل الى فرح سيدك، ادخل للابديه اللي فيها ترتاح من كل تعب ومشاغل وهموم الحياه،
1: ادخل للمكان اللي ما فيهوش دموع ولا صراخ ولا هم بعد كده.
0: بس عندي سؤال يا مريم.
1: اتفضل يعني ادخل. اسال.
0: لو فعلا ربنا بيقول ادخل، ايه هو الباب اللي ممكن ندخل منه؟
1: قال المسيح انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعتقد ان المسيح شخصيا هو الباب اللي الله هيقبل اي حد يدخل منه.
0: يعني ايه برضه؟
1: بعتقد ان الله هيقبل اي حد يجي ليه وهو مقتنع بان المسيح هو الطريق الوحيد اللي يوصل ليه، لان المسيح برضه قال انا هو الطريق والحق والحياه.
0: يعني نقدر نقول ان الدخول للعباده لربنا من خلال اني اقبل اللي عمله علشان المسيح.
1: صح، الكلام ده صح، وان كان صعب ومش عملي.
0: المهم انه صح، مش انه صعب، الصعب الصح أفضل من السهل اللي مش صح.
1: علشان كده ناس كتير ما بترضاش تدخل،
0: ودول يا خوفي عليهم. الباب اللي النهاردة مكتوب عليه ادخل في لحظة ممكن نتقفل، وزي ما محدش يقدر يقفله وهو مفتوح محدش برضو يقدر يفتحه لو اتقفل.
1: والنهاردة وقت مقبول، وربنا مش بيوعدنا انه هيرحب بينا لو دخلنا ليه في اي معاد غير دلوقتي.
0: ايوة، عشان كده انا نفسي نصلي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان وانا صغير كنت نايم في أوضة لوحدي، وكنت اخش انام واهلي يطفوا النور. طول ما انا لسه مش متغطي انا اوكي، مش خايف من الضلمة، بس لو بردت وحطيت الغطا على وشي استحالة اشيله تاني، ولا حتى عشان اروح الحمام ما اقدرش اطلع راسي تاني بره الغطا لاني خايف. بصراحة مش عارف خايف من ايه، بس بخاف افتح عيني في الضلمة لاني مش شايف حاجة، مش عارف في ايه في الأوضة جوه الضلمة دي. ودي كانت مشكلة، واهلي بصراحة مش مقتنعين اني مفروض اخاف. راجل بقى، هو احنا بنخاف من الضلمة ولا من اللي مش شايفينه؟ يعني الضلمة هي اللي تخوف ولا اللي جوه الضلمة هو اللي يخوف؟ المجهول دايما يخوف، حتى لو متوقعين ان هو يكون حلو. يعني المولود الجديد مثلا يخوف، يمكن عشان مصاريفه، عشان مستقبله، مش عارف. الترقية في الشغل تخوف، يمكن عشان فيها مسؤولية. شراء عربية جديدة يخوف، عشان مش ضامن مستاهلة الفلوس المدفوعة فيها ولا لأ. يعني احنا هنخاف ليه بقى؟ هل يا ترى أساس الخوف هو عدم الثقة؟ يعني مثلا مش واثق اللي موجود في الضلمة ده يطمن، مش عايز أعرفه أساسا، مش واثق إن الترقية لمصلحتي، يمكن أنا مش قد المسؤولية، مش واثق إن المصنع عمل عربية بأمانة كافية، تلاقيه تقفيل محلي. على فكرة عدم الثقة ده ممكن يدمرنا تماما. عدم الثقة في الناس يصيبني بالإحباط، أنا مش كويس كفاية. عدم الثقة في الآخرين يصيبني بالزعر، يمكن خاينين. عدم الثقة في الظروف يصيبني بالشلل، الدنيا شكلها هتتطربق فوق نفوخي. طيب هو احنا حياتنا مع ربنا أساسها ثقة؟ بصراحة آه. طب وليه أثق في ربنا بقى؟ أولا هو بيحبني ويهم مصلحتي، ووعدني إن هو يقف معايا، هو اللي في إيده كل أمور حياتي. خليك واثق في ربنا إنه مهما كان هيقف جنبك ويساعدك تعدي كل الظروف الصعبة اللي في حياتك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
7: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
8: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
6: يا ياسر قتلناه بحثا.
7: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
6: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
9: فما يزال ياسر يريد استيضاحا.
10: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
9: بها الكثير من التفرعات
8: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
7: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
6: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
10: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
8: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
9: لا تحيرنا نحن،
8: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
10: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
6: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
7: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
9: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
8: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
10: كيف يشت ويتوه يا ياس؟
8: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
6: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
7: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
9: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
8: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
10: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
8: هذا يسهل قوله
9: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
10: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
7: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
10: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
6: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
8: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
9: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
10: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
6: ومن حنانيا وسفيرة؟
9: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
7: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد؟
9: نعم، منذ أيام الرسل، وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
10: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
8: يكذب على الروح القدس؟
11: الأقنوم الثالث.
10: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
7: على الله، الروح القدس هو الله،
9: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
8: وماذا حدث بعد ذلك؟
9: يعني لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
10: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد،
1: الرب الذي هو السيد. أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل. عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان، يقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول: إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة،
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقل.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي. أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة تقالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عداوا الصغر مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم. زعما شنو اللي بيش يخلي الزوز البنات هذوما يتعاركوا وتوصل واحدة تقول للأخرى مليون ما عادش نحب نشوف وجهك؟ كنت نحاول نلقى مبرر لهالتصرف. وانا هكاكة تذكرت حاجة قريتها من فترة وبقات في وذني، البسوا المحبة. حليت تليفوني، لوجت على الآية مرة أخرى ولقيتها في كولوسي 3:13-14 واللي تقول محتملين ومسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقتها سألت روحي، أنا قديه من مرة تغششت على أخويا؟ قديش من مرة أنا قلت ولا قالوا فيا كلمة خلتني نعمل عركة؟ هذا ما لازمش يصير، أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نراجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. قريتها الكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قديه من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قديش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطات أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلموا نسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي يغير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز البنات يتعاركوا ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامح ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز البنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25 ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره، وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: الحكمة السرية المخفية. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. المزمور 51 الآية 6. تشير الكلمة التمهيدية ها إلى وعي وإدراك مفاجئ بالحق لم يسبق له مثيل. ما الذي يبحث عنه الله حقا في حياتنا؟ أولا وقبل كل شيء، لا يبحث الله عن الممارسات الخارجية للتدين التي تكسبنا سمعة التقوى بين الآخرين، فالله أعمق من ذلك بكثير. إنه ينظر مباشرة إلى أعماق قلوبنا، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. سفر صموئيل الأول الإصحاح 16 الآية 7. الله يريد الحق في الباطن، وهذا عكس النزعة الخارجية الدينية تماما. ربما يتأثر أو ينخدع الآخرون بهذا، ولكن ليس الله. إنه ينظر إلى أعمق من كل ذلك. إنه يبحث عن الصدق والإخلاص الداخليين. هنا يحتاج كل واحد منا أن يفحص نفسه. هل أنا منفتح حقا مع الله؟ هل أنا شفاف في علاقتي معه؟ هل الكلمات التي أتحدث بها تعبر حقا عما أشعر به في قلبي؟ عندما نصل إلى هذه الحالة من الشفافية الداخلية أمام الله، ندخل في المرحلة الثانية من الحق الذي أدركه داود: في الخفاء تعرفني الحكمة. هناك حكمة الله المخفية المصممة للجزء الخفي من الإنسان، والتي لا يمكن قبولها إلا من قبل أولئك الذين قلوبهم منفتحة تماما ودون تحفظ على الله. يخبرنا بولس أن القدرة على قبول هذه الحكمة هي علامة النضج الروحي الحقيقي. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الثاني الآيتان 6 و7. يا رب، أنا أرفض كل نفاق وكل مظاهر خارجية فارغة حتى أتعلم حكمة الله الخفية.
1: هاليلويا، كم واحد مصدق أنه أب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا. يلا بفرح نقول الكلام ده. داخلين يا رب قدامك بنصلي، وانت بتلبط اللي لينا.

0: كمان مرة أقول له في عناية
1: في عناية شوري
0: حاجات فصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عناية

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده، لو تحب قول له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشور اكشفها لي.
0: نازل نازل، طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك، انزعها لي
0: كمان مره، حكي معاه وانت في حضنه قول له محتاج اشوفك.

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسقرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

نتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون،

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي الأعياد التي ورد ذكرها في التوراة وما معناها اليوم؟
2: الأعياد التوراتية فرص راحة مقدسة يعبد فيها الشعب ربه بفرح. عدد هذه الأعياد 7، تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى 4 أعياد: الفصح والفطير والباكورة والخمسين. المجموعة الثانية 3 أعياد هي الأبواق والكفارة والمظال. عيد الفصح هو العيد الذي يذكر فيه بنو إسرائيل فداء الرب لهم من العبودية وسوء العذاب. عيده بنو إسرائيل لأول مرة في مصر، ثم أصبح العيد بعد ذلك تذكارا لفدائهم من ضربة الملاك المهلك. واعتبر هذا العيد رأس الأعياد، فيه يذبح حمل صحيح ابن سنة عن كل عائلة. كان هذا الذبح رمزا للمسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم، والذي يقول الإنجيل عنه: المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. والدم المرشوش هو دم المسيح الذي سفك في الجلجثة. وكما تغير تاريخ بني إسرائيل في ليلة الفصح، نتغير نحن فندخل في حياة جديدة بعد أن نقبل المسيح مخلصا لنا. وقد تغير عيد الفصح في الإنجيل وحل محله العشاء الرباني الذي نذكر فيه موت المسيح لأجلنا، فهو الذي فدانا بذبحه العظيم. العيد الثاني هو عيد الفطير، ويجيء بعد الفصح مباشرة ويستمر 7 أيام. كان الاحتفال به يبدأ في غروب شمس عيد الفصح. ولما كان الخمير يرمز للخطية، فإن الفطير يرمز إلى جسد المسيح الطاهر المكسور لأجلنا، كما يشير إلى حياة المؤمن في القداسة. والسبعة رمز الكمال. الاحتفال بالعيد 7 أيام يعني أن حياة المؤمن يجب أن توصف بالكمال. أما الخمير فيرمز للشر، وإخراج الخمير من البيت خلال الاحتفال بهذا العيد يعني طهارة الحياة. ويوضح الإنجيل الفرق بين خمير الخبث وفطير الإخلاص، وعدم العمل في هذا العيد يشير إلى أن الخلاص ليس بأعمالنا، لكن بما عمله المسيح لأجلنا. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصاد، ويقع في يوم الأحد التالي لعيد الفطير. ولم يحتفل بهذا العيد أثناء سير بني إسرائيل في البرية، لكن احتفل به بعد أن سكنوا أرض الموعد. وكان هذا العيد يأتي في أول الحصاد، وكان على المعيد أن يأتي بحزمتين من محصوله، ويردد الكاهن الحزمتين أمام الرب ليقبلهما، ثم يأتي المعيد بذبيحة محرقة، تقدمة قربان لا ذبيحة خطية. وهذا العيد إشارة إلى قيامة المسيح الذي قام يوم الأحد، وترمز الحزمتان إلى المسيح المقام وإلى جماعة المؤمنين الذين سيقيمهم من الموت عند مجيئه ثانية. العيد الرابع في المجموعة الأولى هو عيد الخمسين، ويقع بعد عيد باكورة الحصاد بخمسين يوما. في هذا العيد يقدم المعيد تقدمة القربان من المحصول الجديد الذي طحن، وهو عبارة عن رغيفين مخبوزين بخمير، وكذلك تقدم ذبيحة محرقة من سبعة حملان صحيحة، كل حمل ابن سنة، وثور واحد وكبشين. ومع هذا يقدم شراب كرائحة سرور للرب، وتيس من المعز ذبيحة خطية، وخروفان ذبيحة سلامة. هذا العيد رمز لحلول الروح القدس على المؤمنين في يوم الخمسين، وقد يكون أن الرغيفين يشيران إلى عنصري الأمم واليهود في كنيسة المسيح.

المجموعة الثانية تتكون من ثلاثة أعياد، أولها عيد الأبواق، وهو أول الأعياد التوراتية التي تقع في سبت جديد في الشهر السابع. في عيد الأبواق يبوق الكهنة في بوقين من الفضة ليجمعوا الشعب في البرية للمحافل المقدسة وللرحلات، ويشير البوق الأول إلى دعوة المؤمنين الذين رقدوا في الرب ليقوموا من بين الأموات، ويشير البوق الثاني إلى نداء السفر إلى المسكن الأبدي. العيد الثاني من المجموعة الثانية هو عيد الكفارة، وهو العيد السنوي للتطهير من الخطية، والمسيح هو عيد كفارتنا الذي قدم ذاته ذبيحة خطية عنا، فإن دم المسيح هو الذي يطهرنا من كل خطية. العيد الثالث من المجموعة الثانية هو عيد المظال، وهو آخر الأعياد السبعة، وكان عيدا جامعا لكل أفراد العائلة يحتفلون به سبعة أيام بلا انقطاع، وكل الشعب يسكن في مظال أو أكواخ مصنوعة من سعف النخل وفروع الأشجار. هذا يعلمنا أن الإنسان غريب ونزيل في الأرض، فهو يسكن في كوخ، ولكن بيته الأبدي هو في السماء.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته واخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبه ليك. هتلاقي الطويله والقصيره، المهتمه بنفسها، المثقفه، واللي واخده الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجه سهله، ابذل مجهود شويه علشان تلاقي العروسه المناسبه. اتقل تاخد حاجه نظيفه.